0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى.

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

من أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي

فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده.

جمعت أديان من أرض وكرامة إنسان حملت عكتافي.

喂。

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
1: أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام عبر شبكة راية الإعلامية. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، ويأتيكم عبر راية من الأحد حتى الخميس. هذا صباح الأربعاء 13 من شهر أيار للعام 2026. في ملفاتنا الرئيسية لهذا الصباح: البنية التحتية المتهالكة تهدد حياة مواطني القطاع، وفي الضفة مشهد ثقيل، أعلام إسرائيل تنتشر كالنار في الهشيم في جسد الضفة تزامنا مع الذكرى 78 لنكبة فلسطين. وفي الملف الإسرائيلي: إسرائيل على موعد مع التصويت على القراءة التمهيدية لقانون حل الكنيسة. وفي ملفنا الأخير: المؤتمر 8 لحركة فتح، أسئلة ملحة في وقت صعب. إلى التفاصيل متابعينا الكرام، ونبدأ بمستجدات المشهد. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن زكريا محمد قديس، ويبلغ من العمر 44 عاما، برصاص جيش الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها استلمت شهيدا بعد إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال على الشهيد بزعم محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة الرام. وفي ميدان غزة: شهيد ومصابون بقصف في مخيم النصيرات وسط القطاع. وفقا للمصادر الطبية الرسمية، وصول شهيد ومصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين عند المدخل الشرقي للمخيم. إلى ملفاتنا، والبداية من قطاع غزة: البنية التحتية المتهالكة تهدد حياة مواطني القطاع. لم تعد مخاطر الحرب تقتصر على القصف والدمار، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية في شوارع قطاع غزة، حيث تحولت المناهل المكشوفة والحفر المنتشرة إلى تهديد دائم للمواطنين في ظل تدهور البنية التحتية وعجز البلديات عن تنفيذ إصلاحات شاملة. حول هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير، وأعدته الزميلة مدلين شقله، مراسلة شبكة راية الإعلامية في قطاع غزة.
2: في شوارع أنهكتها الحرب، لم تعد الحفر والمناهل المكشوفة مجرد مشهد عابر، بل تحولت إلى خطر يومي يهدد حياة السكان، خصوصا الأطفال وكبار السن. في ظل دمار واسع طال البنية التحتية وعجز البلديات عن تنفيذ إصلاحات كاملة ودائمة، فتحات الصرف الصحي المكشوفة باتت تنتشر في طرقات قطاع غزة بعدما فقدت أغطيتها نتيجة القصف والدمار، لتتحول إلى ما يشبه الفخاخ المفتوحة في الشوارع والأحياء المكتظة بالسكان. ومع استمرار الحرب منذ عام 2023، تعرضت شبكات الصرف الصحي والمياه لأضرار واسعة ضمن دمار شامل للبنية التحتية، قدرت خسائره بنحو 35 مليار

0: إلى تلقي عشرات الشكاوي المرتبطة بسقوط وإصابات متفاوتة بسبب المناهل المكشوفة، خصوصا بين الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، في وقت يصعب فيه توثيق الأضرار أو حصر أعداد الحوادث بشكل دقيق. وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أدى القصف إلى إزالة أغطية أكثر من 2000 منهل للصرف الصحي ومياه الأمطار، ما تسبب في كشفها وطفح بعض الخطوط ودفع البلديات إلى اللجوء لحلول مؤقتة تشمل استخدام أغطية معدنية أو خرسانية أو تصنيع أغطية من الصاج لتقليل المخاطر. لكن هذه الحلول بحسب مختصين تبقى إجراءات إسعافية لا تعالج أصل الأزمة، خاصة مع استمرار نقص مواد البناء وغياب الإمكانيات اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات بشكل كامل. وتؤكد تقديرات أممية أن احتياجات التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة بلغت نحو 71 مليارا و400 مليون دولار، منها 26 مليارا و300 مليون دولار مطلوبة خلال الأشهر 18 الأولى فقط من الحرب. كما تشير تقديرات فنية إلى أن نحو 85% من شبكات الصرف الصحي تعرضت للتدمير أو الأضرار الجسيمة، فيما تبدو الأجزاء المتبقية سليمة ظاهريا لكنها تعاني أعطالا وأضرارا غير مرئية. وبين نقص المواد وتعطل أعمال الصيانة واستمرار الدمار، تبقى المناهل المكشوفة خطرا مفتوحا في طرقات غزة، يهدد المارة يوميا ويعكس حجم التحديات التي تواجه الخدمات الأساسية في قطاع يعيش أزمة إنسانية وبنية تحتية منهكة بفعل الحرب المستمرة. مادلين شقلي لشبكة رايا الإعلامية، قطاع غزة.
1: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام، مستمرون وإياكم في ملفاتنا لهذا الصباح. وفي مشهد ثقيل، أعلام إسرائيل تنتشر كالنار في الهشيم في جسد الضفة، تزامنا مع الذكرى 78 لنكبة فلسطين. أقدم مستوطنون صباح أمس الثلاثاء على رفع أعلام الاحتلال على مدخل قرية عين سينيا ودوار مدينة روابي شمال مدينة رام الله، إضافة إلى رفع أعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي على مفترقات الطرق وعدة محاور في مدن الضفة الغربية المختلفة. وفقا للمصادر المحلية، فإن عشرات المستوطنين تظاهروا في ساعات الصباح الأولى على مدخلي عين سينيا وروابي في خطوة استفزازية تزامنا مع ذكرى 78 للنكبة، في محاولة لتزييف واقع الأرض، حيث نشروا مئات الأعلام الإسرائيلية تحت حماية قوات الاحتلال. وفقا للمصادر المحلية، فإن قوات الاحتلال أغلقت لاحقا لذلك حاجزي عين سينيا وعطارة ودوار روابي لتأمين تواجد المستوطنين وتمكينهم من التظاهر والعربدة.

0: سنتحدث بالمزيد مع ضيفنا عبر الهاتف، واسمحوا لنا أن نرحب بالسيد سامي دغلس الناشط في المقاومة الشعبية. صباح الخير، حياك الله.
1: صباح النور إليك ولجميع المجتمعين.
0: أهلا بك. مشهد ثقيل جدا، أعلام دولة الاحتلال سيد سامي انتشرت كالنار في الهشيم في جسد الضفة تزامنا مع الذكرى 78 لنكبة فلسطين. في لقاء سابق معك تحدثنا، قلت بأن إرهاب المستوطنين المتصاعد يضع الضفة في أسوأ أزمة، ولكن كيف من الممكن ربط هذا المشهد الثقيل المؤلم في واقع الأمر بالفعل الفلسطيني الباهت والهزيل لمواجهته؟
1: أولا تحية شعبنا الفلسطيني في الذكرى 78 للنكبة، وتحية للشهداء والجرحى والأسرى واللاجئين، وأملنا دائما بالله العظيم أننا أصحاب حق وعائدون إلى أرضنا ووطننا. أختي العزيزة، هذه المشاهد الصارخة التي يقوم بها المستوطنين هي انعكاس أيضا

0: لما يقوم به على الأرض، ليس فقط مشاهد أو مظاهر أعلام وغير أعلام، ولكن هي بالحقيقة انعكاس لخطط متسارعة في السيطرة على الأرض والسيطرة على المقدرات والسيطرة على المياه والآثار، وأيضا ما يرافقها من حملة قلع الأشجار. الآن في هناك مخطط رهيب في اقتلاع شجرة الزيتون الفلسطينية بحجج واهية وبحجج أمنية. في برقة بلدي قبل أسبوع اقتلعوا 500 شجرة، وقبلها بأشهر اقتلعوا أيضا حوالي 500 شجرة زيتون على الشارع الرئيسي. عمر من هذه الأشجار عمرها حوالي 1000 أو أكثر من 1000 سنة. هذه هي الحقيقة، المأساة الحقيقية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني. وبالتالي أنا بقول أنه يعني الآن لدى الاستيطان المستوطنين، لدى حكومة إسرائيل، وليس فقط زي ما بنردد بالإعلام أنها سياسة سموتريتش وابن جفير وهؤلاء المتطرفين، ولكن هي سياسة حكومية رسمية تحظى بحماية وقرارات الاحتلال التي يقرها تباعا في السيطرة على الأرض الفلسطينية. ولكن يعني هؤلاء المتطرفين هم ناطقين، هم يقولوا ما يتم الاتفاق عليه بينهم. سموتريتش من فترة وجيزي قال ستكون هناك ثورة في الضفة الغربية، بمعنى ثورة في السيطرة، ثورة في الاستيطان، ثورة في البؤر الاستيطانية، ثورة في الإجراءات الاستيطانية. وهو قال هدفها الحقيقة هو منع قيام دولة فلسطينية، بمعنى أنه لن نترك هناك أرض فلسطينية من أجل أن تقوم عليها دولة فلسطينية، وإنما سنترك بعض المعازل والكنتونات في المدن الكبيرة وبعض القرى ليعيش عليها الفلسطينيين. وهو طبعا حلمهم ومخططهم هو تهجيرنا لا سمح الله.
1: طيب إحنا سيد سامي بالفعل أمام عربين، يعني هذه حقيقة، أمام عربين للاستيطان، لغول الاستيطان في الضفة، سموتريتش وبن جفير. ولكن بمفهوم الاستيطان هو لدى الحركة الصهيونية هو عقيدة وهو فعل أيضا، وهل يعني بتقديرك هذا ما يفسر التغطية الكاملة لجيش الاحتلال لمثل هذه الأفعال بزراعة الأعلام، أعلام دولة الاحتلال، يعني كالفسيفساء انتشرت بالأمس على الدواوير وعلى المفترقات الرئيسية بين المدن الفلسطينية؟
0: نعم، هو الهدف الحقيقي منها للأسف إشعارنا باليأس. وعندما ينظر الفلسطيني لكل هذه المظاهر والأعلام ربما يدخل في نفسه أنه يعني وطننا ضاعت وأرضنا ضاعت، ولكن هي حرب نفسية. المؤسف أنه إحنا يعني هؤلاء اللي هم جهابذة الحركة الصهيونية، أصحاب العقيدة الاحتلال والاستيطان وإعادة المستوطنات التي تم إخلاءها وإتباعها بعشرات أو مئات البؤر الاستيطانيين، هم لديهم مخطط. والسؤال هو ما هو مخططنا نحن؟ يعني أنت على قصة الأعلام الإسرائيلية الصهيونية، إحنا كل ما يدخل أي قرية أو مدينة، كل ما بشوفه علم فلسطيني، الجيش، أنا أقصد قوات الاحتلال، يتم إزالته بالمقابل. فهم يريدوا أن يعني يبرزوا مظهر واحد في هذه الأرض، ألا هو مظهر الاحتلال ومظهر المستوطنين. وبدأوا بكتابة شعارات منذ فترة يقولوا فيها ليس لكم مستقبل في فلسطين، والكلام موجه لنا نحن الشعب الفلسطيني، برأيهم أنه نحن لسنا لدينا مستقبل هنا. هذه هي السياسة التي يعبروا عنها، هذه حقيقة تطلعاتهم ورؤيتهم تجاهنا، أنه بالمستقبل معنى الكلام سيتم لا سمح الله تهجيرنا وإنهاء وجودنا على هذه الأرض. وبالتالي السؤال ما هو الخطة لدينا؟ للأسف تمر كل هذه الإجراءات وتمر كل هذه الخطوات تحت صمت دامس، صمت يعني رهيب من قبل الفلسطينيين، سواء كانوا سلطة ولا كانوا أحزاب ولا كانوا قوة، إلا بعض الرتوش هنا والتصريحات هنا والاستنكارات هنا وهناك. وما زال المستوطنون في إمعان. قبل 5 أيام توفي أحد الناس في منطقة جنين في مقابل جبع قرية صغيرة اسمها العصاصي، وذهبوا دفنوه في مقبرتهم اللي بدفنوا فيها عادة. أجبرهم المستوطنون على إزالة ونقل الجثمان، نبشوا القبر ونقلوا الجثمان إلى مقبرة أخرى. بالأسف ماذا يسمى هذا؟ ما هي النتيجة اللي بدنا نلمسها من هذا التصرف
1: تغول،
0: إنه نحن لا لا لا لن نسلم منهم أمواتا وأحياء.
1: طب تغول، وهنالك أيضا في تلك المنطقة سيد سامي ما هو خطير جدا، حيث مرة أخرى أعود للعلم الإسرائيلي، العلم الإسرائيلي زرع وسط سنابل قمح فلسطينية، وثقت هذا المشهد عدسة الزميل الصحفي وهاج بني مفلح. دلالات هذه الصورة ودلالات يعني هذا المشهد سيد سامي،
0: دلالاتها برأيهم هم طبعا أن يريدوا أن يقولوا أنهم هم أصحاب الأرض، وهذا علمهم أنه موجود على هذه الأرض. وبالتالي أنا يعني أقول لك الدلالة الرئيسية حرب نفسية علينا، أنه إحنا أثناء تنقلاتنا بالشوارع وتنقلاتنا بين المدن نرى هذه الكثافة من الإعلام، وحتى الزائر الخارجي إذا أتى سيعتقد أنه في مدينة إسرائيلية. ولكن إحنا يجب علينا أيضا في قرانا ومدننا وعلى الشوارع أن نرفع علمنا الفلسطين، نرسم علمنا الفلسطين على الحيطان. صحيح هم سيتم إزالته، ولكن نعيد المرة مرة ومرة ومرات، وبالتالي كل فعل يجب أن يقابله فعل مقابل من قبلنا. الصمت والقبول لا يعني إلا المزيد من الإجراءات.
1: طب دعني في الدقيقة الأخيرة أسألك، يعني لدرء مخاطر استدخال الهزيمة واليأس إلى النفوس، نفوس المواطنين الفلسطينيين، لأنه مثقلين بالأعباء ومثقلين بالهموم، يعني المواطن الفلسطيني في اللي مكفيه وربنا يعينه، لدرء مخاطر استدخال الهزيمة واليأس إلى النفوس، يعني ما الذي علينا فعله؟ هل نحن معدومي الوسائل سيد سامي تماما؟
0: يعني زي ما قلت أنت، يجب أن ننهي هذه المعاناة أولا، اللي هي معاناة طحن المواطن الفلسطيني برزقه وتفكيره وانجراره دائما بنسبة 80 ولا 90 ولا 100% حول همه في تأمين رزق أطفاله. هذه مسألة، وبالتالي إحنا الآن بدأت هذه المسألة يعني تؤدي إلى انقسام المجتمع الفلسطيني. انظروا ماذا تقول الأخبار وماذا يحدث عندنا من إضرابات وتعطيل للنظام والعمل في الصحة والتربية والتعليم، يعني وهذه أيضا أحد أهداف سموتريتش في منع وحجز الأموال، أنه يصلنا لهذه النقطة، أنه إحنا شعب لا نملك شيء، كيف تباهى بن قبير بأن السجناء يموتوا من الجوع بينما هم في احتفالاتهم قبل شهر يقول أنه نأكل كل شيء ولدينا من الطيبات والأسرى يموتوا من الجوع. هذه هي الفكرة، هذه هي الحقيقة، الفكرة الجهنمية التي يريدوا أن يزرعوها، بأننا نحن شعب نواجه الموت والفقر والجوع حتى في أرضنا. وبالتالي يعني الآن ما في حقل في القمح مزروع أو إيش اللي بيحاولوا يخربوه، الأشجار بيقطعوها حتى هذا دليل على إيش؟ إنهم يلاحقوا مصدر رزقنا، هم يعني يحتجزوا الأموال ويمنعوا العمل، وبالمقابل يقوموا بتدمير الاقتصاد الفلسطيني والزراعة الفلسطينية وشجرة الزيتون التي تشكل يعني دخل بنسبة كبيرة من دخل المجتمع الفلسطيني. وبالتالي يجب علينا أن نتوحد، أن نكون ذات خطاب واحد بكل المستويات، يجب أن نلتف على بعضنا البعض ونواجه، نضع خطة في مواجهة هذا الاستيطان. يكفي مضارة، يكفي صمت، يكفي محاولة يعني إظهارنا وكأننا نحن يعني لا نقوم بأي أفعال ولا نقوم إرضاء للخارج، واعتقادا بأن هذا سيتم يعني سيتم جلب الأموال والتبرعات.
1: قد يأتي بمنفعة ما. شكرا جزيلا لك سيد سامي دغلس الناشط في المقاومة الشعبية. وفي هذا نقول متابعينا الكرام بأن الفلسطينيين أصحاب تجربة نضالية طويلة وتجربة كفاحية وإبداعية، لابد من تضافر الجهود لإحداث نقلة نوعية، ثورة في المجتمع الفلسطيني لمجابهة المشروع الاستيطاني باعتباره المهدد الوجودي الحقيقي، ولا يمكن الاستهتار به لقطع الطريق المتبقي أمام مشروع حكومة نتنياهو لضم الضفة الغربية والسيطرة عليها. إلى ملفنا الإسرائيلي، إسرائيل على موعد مع التصويت على القراءة التمهيدية لقانون حل الكنيسة. ما التفاصيل؟ ما الموعد الذي تقبل عليه إسرائيل وكنيسة إسرائيل أيضا؟ تفاصيل أكثر في مقابلة مسجلة مع فارس الصرفندي المختص بالشؤون الإسرائيلية.
2: ما يجري اليوم في إسرائيل هو جزء من المعادلات الائتلافية في داخل الحكومة الإسرائيلية، وباختصار بنيامين نتنياهو عندما جاء بالحريديم إلى حكومته الحالية وعدهم وعدا قاطعا بأن يقوم بسن قانون في الكنيسة يعفي الحريديم من التجديد. هذا القانون لم يستطع بنيامين نتنياهو أن يقوم بسنه لأنه في داخل الائتلاف الحكومي هناك من يعارض سن قانون يعفي الحريديم من التجديد. طبعا كان بنيامين نتنياهو يؤجل الحديث في هذا القانون رغم أن هناك كان ضغط أيضا من أجل سن قانون يعني يقوم بتجنيد الكل الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي. التأجيل كان بأسباب كثيرة. في المرة الأولى كان نتيجة موضوع الانقلاب القضائي أو ما كان يسميه بنيامين نتنياهو التعديلات القضائية والتظاهرات التي كانت تعم إسرائيل، فكان يؤجل سن هذا القانون. ثم جاء موضوع الحرب على قطاع غزة والسابع من أكتوبر وبعد ذلك التطورات التي جرت حتى يومنا هذا. ما الذي فجر الأمر وفجر الموضوع؟ باختصار ما فجر الموضوع هو تصريحات لإيال زمير رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية قال فيها بشكل واضح أن هناك نقص في الجيش الإسرائيلي قوامه 20,000 وأن الجيش الإسرائيلي يقترب من الانهيار وأنه حان الوقت لسن قانون بتجنيد كل الإسرائيليين بما فيهم الحريديم. هذا الحديث استغلته المعارضة الإسرائيلية ووجهت سهام الاتهام إلى بنيامين نتنياهو بأنه يحابي الحريديم للحفاظ على ذاته. بالمقابل كان هناك تصريح للحاخام الأكبر في إسرائيل دوب لانداو الذي قال بأنه لا يثق ببنيامين نتنياهو خاصة بعد أن أرسل بنيامين نتنياهو رسالة إلى حركة شاس وإلى الحريديم بأنه لن يستطيع سن القانون في هذه المرحلة. فكان هناك قرار من الحاخام لانداو بأنه يجب إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. الآن ما سيجري هو أنه سيتم التقدم بطلب لحل الكنيسة. الحريديم سيصوتون لصالح حل الكنيسة وعلى الأغلب فإن حل الكنيسة سيتم بالفعل وغالبا سنكون أمام انتخابات برلمانية في إسرائيل في شهر سبتمبر. يعني إذا تم حل الكنيسة خلال الأسبوع المقبل وهو على الأغلب سيحدث ذلك سيتم الحاجة إلى 3 أشهر للتجهز للانتخابات العامة وبذلك سنكون مع بداية سبتمبر أمام انتخابات عامة في إسرائيل. لكن أيضا إن لم يحدث ذلك فالانتخابات ستكون في أكتوبر. لكن حل الكنيسة الآن بالنسبة لبنيامين نتنياهو سيكون ضربة كبيرة له لأنه كان يريد أن يحافظ على هذه الحكومة إلى آخر يوم في ولايتها.
1: وننوه إلى أن حكومة نتنياهو تواجه تهديدات جدية بحل الكنيسة 25 والتوجه لانتخابات مبكرة بضغط من الأحزاب الحريدية بسبب الفشل في إقرار قانون التجنيد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية. المعارضة في إسرائيل قدمت مشاريع قوانين لحل الكنيسة وسط توتر سياسي حاد جدا. إلى ملفنا التالي، مؤتمر حركة فتح الثامن، المؤتمر الثامن لحركة فتح أسئلة ملحة في وقت صعب. يعقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في 14 من أيار الجاري بمشاركة نحو 2500 عضو في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت وسط تحديات سياسية وتنظيمية غير مسبوقة وتوقعات بتغييرات قيادية واسعة. يهدف المؤتمر لانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين ومناقشة ملفات سياسية وتنظيمية في ظل انتقادات لآليات الاختيار. سنتحدث بالمزيد مع ضيفنا، واسمحوا لنا أن نرحب بالدكتور عبد الله كميل محافظ طول كرم وعضو المجلس الثوري لحركة فتح. صباح الخير دكتور، حياك الله.
3: أهلا، صباح خير.
1: أهلا بك دكتور. سؤالنا الأول لك، ما الأساس الذي يعقد عليه المؤتمر وما الغاية الحقيقية منه؟ هل فتح مقبلة على تجديد حقيقي أم على إعادة ترتيب للنفوذ داخل الحركة وداخل السلطة أيضا؟
3: نعد المؤتمر هو استحقاق، أولا استحقاق إن شئت أن تقولي، واستحقاق دستوري. هناك نظام داخلي يحكم حركة فتح، وللأسف مضى على هذا المؤتمر أكثر من 4 سنوات، وكان لابد من عقد هذا المؤتمر، كان قد قرر عقده في عام 2023، إلا أنه 7 أكتوبر وما تلاها حال دون عقد هذا المؤتمر. وبالتالي الهدف هو تجديد الشرعية وإعادة بحث ومراجعة لكافة الأمور المتعلقة في الحركة على الصعيد السياسي أو على الصعيد الداخلي، على صعيد النظام الداخلي إن كانت هناك تعديلات وما إلى آخره. لكن واضح تماما أن الظرف الصعب الذي يمر به أو تمر به فلسطين، ويعني أدى إلى أن يكون هذا المؤتمر فقط خلال 3 أيام. كنا نتمنى أن يأخذ الوقت الكافي، لأنه واضح أنه فقط راح يكون في هناك مراجعة لبعض الأوراق والمسائل، إضافة إلى الانتخابات والتي واضح تماما أنها ستكون مفاجئة بنتائجها، لأنه واضح أنه العدد كبير. هناك 3 قطاعات جديدة دخلت على المؤتمر، ما سيغير طبيعة النتائج. هناك المرأة، وهذا كان بقرار من المجلس الثوري لحركة فتح، اللي هو إضافة بند المرأة على النظام الداخلي، وكذلك الشبيبة، وإضافة إلى الأسرى المحررون، وعددهم أيضا ليس بالقليل. بالتأكيد يعني ستكون هناك نتائج على صعيد القيادات التي ستأتي، سواء كان في إطار مجلس الثوري أو على المركزية.
1: طب دكتور عبد الله، يعني أنت تتابع كل ما اتصل بالمؤتمر 8 للحركة، هنالك جدل في الشارع الفلسطيني، وهنالك انتقادات كبيرة جدا حول المعايير، معايير اختيار الأعضاء، وهنالك أسئلة أنقلها إليك الآن، أنه هل من الحكمة كان عقد المؤتمر بدون تحضير جيد، بدون فرز مسؤول العضوي من القاعدة وحتى القمة؟ دكتور عبد الله، كيف تعلق على حالة الجدل، وإن كنا نرى بأنها يعني حالة صحية مجتمعيا؟
3: الجدل مشروع والنقد مشروع، وبصراحة هناك خلل، الخلل في النظام، وهذا الذي كنا نتحدث به خلال السنوات الماضية. هناك خلل مسكوت عنه منذ فترة ليست بالقصيرة، وتحديدا الموضوع المتعلق باللجنة التحضيرية. يعني لا يعقل انه اللجنة التحضيرية تكون مرشحة للانتخابات، يعني هذا بجمعية خيرية ما بصرش، ولا في نقابة ولا حتى في الشبيبة وفي الهيئات القيادية الأخرى، هناك يعني نظام يمنع ذلك. لهذا كان لابد من تغيير هذا البند، وأعتقد أنه راح ندفع بقوة باتجاه تغيير وتعديل النظام تحديدا على هذا الصعيد، وللأسف أدى إلى يعني إلى تجيش في البداية، ولكن تم ضبط العملية. يعني هناك من ينتقد، ومن حق أبناء الحركة أن ينتقدوا، لكن وعلينا نعرف أن المؤتمر هو عمليا مؤتمر الممثلين عمليا عن الهياكل من لجنة مركزية لمجلس دولي لمجلس استشاري للمرأة للشبيبة للمنظمات الشعبية المفوضيات إلى آخره من الشخصيات أو الأشخاص الذين يعملون في إطار الهياكل. قلنا نتمنى أن يتم ضبط الأمور بشكل كامل، ولكن الموضوع مرتبط بنص النظام. نص النظام فيه عوار بصراحة.
1: طب هل سيتم بحث ذلك في المؤتمر، في فعاليات المؤتمر التي ستستمر على مدار 3 أيام؟
3: والله سأقاتل على المستوى الشخصي من أجل أن يتم التعديل، لأنه التنظيم على بمستوى حركة فتح لا يجوز أنه يكون هذا النظام بهذا الشكل، لابد من التعديل. وهناك توافق تقريبا بين كل أبناء الحركة، سواء كان في إطار المجلس الثوري أو حتى اللجنة المركزية، عندما يعني يتم الجلوس الكل يقر بأن هذا البند يجب تعديله. سنحاول بكل الإمكانات التعديل. وبالمناسبة يعني وجرت العادة تحديدا في الدورتين الأخيرات أنه يتم إحالة التعديلات على المجلس الثوري المنتخب، فلابد من التعديل وإنهاء هذه القضية. ومع كل ذلك أي مؤتمر طبيعي أن يولد جراح، ولابد من معالجة هذا الجراح.
1: نعم. استثمارا عذرا على المقاطعة دكتور عبد الله، استثمارا للوقت ولفرصة وجودك أيضا معنا، المؤتمر سيبحث كيفية إدارة أزمة الدور التحرري ومأزق السلطة، وهو هنا نطرح سؤال مهم جدا دكتور عبد الله. الأهداف الملموسة التي ستتحقق والتي تتطلعون إلى تحقيقها، هل وكم ستتوافق مع الوظيفة المعلنة لحركة فتح كحركة تحرر وطني؟
3: الحركة واضح أنه هدفها الحرية والاستقلال والثوابت، تحقيق الثوابت. طبيعي أن تحافظ على صفتها، ولا يمكن أن تنحرف فتح عن المسار الذي اخططته منذ انطلاقها لحتى الآن، لا يمكن. بالتالي أساليب العمل قد تختلف ما بين مرحلة وأخرى. اليوم بهذه الفترة يعني عمليا ثبت صحة وجهة فتح في طريقة النضال. لو الكل الفلسطيني ناضل وفق هذه الرؤية، بالتأكيد اليوم احنا وضعنا مختلف. أكيد غزة مش مدمرة، أكيد لا يمكن أن نخسر هذا الكم الكبير من الشهداء، لا يمكن أن يحدث كل هذا الاستيطان. فالمناكفة على الساحة الفلسطينية هو الذي أدى إلى هذه الحالة بصراحة. وهذه الحالة استغلت عمليا، أو الإسرائيليين استغلوا حالة التجاذب والانقسام والتصادم البرامج على الساحة الفلسطينية، ما أدى إلى ذلك. بالتالي فتح هي حركة تحرر وطني، وستبقى حركة تحرر وطني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله كمال، محافظة الكرم وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، أشكرك، تحياتي لك. ننوه متابعينا الكرام قبل أن نختم إلى أن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات اقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين. بهذا سنختم متابعينا الكرام. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني، وتحيات زميل سلام الأطرش في الإخراج الإذاعي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
4: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: طابت أوقاتكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بكم مستمعينا الأكارم ومتابعينا الأعزاء. أوراق الصحافة، نجدد لكم التحيات في مشوارنا لهذا الصباح من أخبار وعناوين متفرقة نعرج فيها على الساعات 24 الماضية لتلخيص أبرز ما جاء فيها. إن كنت ممن فاتهم معرفة تفاصيل ومعرفة بعض الأخبار وعناوينها، فأهلا بك إلى أوراق الصحافة لهذا اليوم الأربعاء 13 من أيار مايو لعام 2026. طبعا يرافقنا في هذا اللقاء على مدار الدقائق القادمة البنك الإسلامي الفلسطيني، أوسع وأكبر شبكة مصرفية إسلامية موجودة في فلسطين، تقدم لكم خدمات مصرفية رائدة وحديثة. أحييكم إذن وإلى أوراق الصحافة لهذا الصباح.

0: استشهاد المواطن زكريا قديس 44 عاما برصاص جيش الاحتلال مساء أمس في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. اليونيسف تعلن أن طفلا يرتقي بالمعدل في كل أسبوع بالضفة الغربية المحتلة منذ مطلع عام 2025، أي ما مجموعه 70 طفلا برصاص المستوطنين وجيش الاحتلال. أربعة أطباء من غزة معتقلون في سجون الاحتلال هم محمد عبيد، حسام أبو صفية، مراد القوقة وأكرم أبو عودي، يكشفون عن معاناتهم من التجويع واصفين ظروف اعتقالهم بأنها كارثة إنسانية وصحية. هذا ما جاء حسب منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية. الكنيست يقر بالقراءة الأولى أمس مشروع قانون يقضي بإقامة سلطة آثار إسرائيلية تعنى بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية. منظمات حقوقية في إسرائيل أفادت بأن هذا الإقرار هو أداة سياسية لدفع مخططات ضم الضفة الغربية لسيادة الاحتلال. جمعية بيمكوم الحقوقية الإسرائيلية تكشف عن تصعيد خطير في سياسات التمييز التخطيطي ضد الفلسطينيين بالقدس المحتلة. وبحسب الجمعية ففي العام الماضي صادقت سلطات الاحتلال على إقامة نحو 600 وحدة سكنية فقط للمقدسيين مقابل نحو 9000 وحدة صدق عليها لصالح اليهود، ما يشير إلى أن حصة الفلسطيني من الوحدات السكنية المصادق عليها خلال العام الماضي لم تتجاوز 7%، رغم أن الفلسطينيين يشكلون نحو 40%. طبعا الآن في القدس المقدسيون لا يستفيدون إلا من نحو 26% فقط من مجمل الوحدات السكنية القائمة داخل المدينة المحتلة. إسرائيل تهاجم صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعد أن نشرت تقريرا كشف عن حالات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي يتعرض لها الأسرى رجالا ونساء في سجونها. الخارجية الإسرائيلية اتهمت الصحيفة الأمريكية بأنها اختارت نشر واحدة من أسوأ افتراءات الدم التي ظهرت في الصحافة الحديثة وفق تعبيرها. هذا أتى بعد تقرير نشره الكاتب الأمريكي نيكولاس كريستوف في نيويورك تايمز، وكشف فيه عن ممارسات عنف واغتصاب جنسي واسعة النطاق يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال على يد الحراس والجنود والمحققين وحتى المستوطنين. ودعا كريستوف جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية للاتفاق على مبدأ إدانة الاغتصاب. في تقرير مطول اعتمد كريستوف على مقابلات أجراها في الضفة الغربية مع 14 أسيرة وأسيرا محررين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات جنسية قاسية، كما تحدث لمحامين وعاملين في مجال الإغاثة ومحققين وأفراد من عائلات الضحايا للتحقق من الروايات. الكاتبة الأمريكية جوليا نورمان تنشر مقالا في موقع كومين دريمز أكدت فيه أن الساحة السياسية الأمريكية تشهد تحولا متسارعا في النظرة لإسرائيل وتحديدا داخل الحزب الديمقراطي، مع تصاعد الانتقادات الشعبية والرسمية لاستمرار الدعم العسكري الأمريكي لدولة الاحتلال. وبحسب نورمان فإن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل لم يعد ينظر إليه لدى الديمقراطيين باعتباره التزاما ثابتا، بل تحول تدريجيا إلى عبء أخلاقي وسياسي يهدد الحزب انتخابيا. في خطوة استثنائية ونادرة في تاريخ الصحافة العربية، نجح المصور الصحفي الغزي ساهر الغرة في انتزاع أرفع وسام مهني عالمي بعد أن نال جائزة بوليتسر المرموقة عن فئة التصوير الصحفي للأخبار العاجلة. عدسة هذا الصحفي غطت لصالح صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيل عامين من حرب الإبادة المدمرة، وحولت المعاناة الإنسانية لشهادات بصرية، وأثارت صوره التي وثقت المجاعة في غزة حفيظة بنيامين نتنياهو الذي حاول أن ينفي في حينه وجود المجاعة في غزة وسعى لمقاضاة نيويورك تايمز عن نشرها ولكن دون جدوى. الصورة الآن حصلت على جائزة مرموقة. الصورة تظهر أما من غزة تحتضن طفلها الذي بدت عليه آثار الهزل وهيكله العظمي قد بدا من شدة الجوع خلال الحرب. منظمة العفو الدولية تعتبر أن تدمير إسرائيل غير المبرر وغير المشروع للمباني المدنية المرتفعة في غزة يواصل التسبب في عواقب وخيمة على النازحين في ظل الإبادة الجماعية المستمرة. دونالد ترامب وعشية لقائه بالرئيس الصيني في بكين يقول إن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%، زاعما أن واشنطن تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين في طهران. موقع أكسيوس أفاد بأن ترامب يميل بشكل متزايد نحو استئناف العمل العسكري ضد إيران لانتزاع ما يسمى بالتنازلات النووية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صعد من نبرة التهديد وأكد جاهزية إيران للرد بحزم، متوعدا بمفاجأة غير متوقعة للعدو. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن فجوات كبيرة مستمرة بين موقفي الطرفين بشأن إدارة مضيق هرمز مستقبلا وبشأن نوع القيود التي ستقبل بها إيران على برنامجها النووي. وأكدت الصحيفة أن إدارة ترامب ربما حققت مكاسب تكتيكية في الحرب، لكنها لم تحقق أي هدف استراتيجي حتى الآن. الرئيس الإيراني مسعود بيتشكيان أشار إلى أن بلاده مستعدة لخيارات لا حرب ولا سلم إذا لم تحفظ كرامتها. ومع تعارض في الرواية العلنية لإدارة ترامب التي تروج لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن CIA أبلغت صناع القرار خلف الأبواب المغلقة بأن إيران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في كل أنحاء البلاد. مسؤول كبير في البنتاغون صرح بأن تكلفة الحرب على إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة قدرها 4 مليارات عن تقدير قدم أواخر الشهر الماضي. الكاتب الإسرائيلي تسيفي باريئيل يكتب مقالا نشرته أمس صحيفة هارتس العبرية، وتوقع فيه أن يتوسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الصيني خلال قمتهما التي ستعقد في بكين، سيتوسل من أجل السماح له بتحقيق صورة نصر على إيران. الخطوط الجوية الهندية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى مطلع شهر تموز القادم. إدارة ترامب تقرر طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياط النفطي لكبح ارتفاع الأسعار بسبب الحرب. سفير أمريكا لدى تل أبيب مايك هاكابي يعترف أن إسرائيل أرسلت للإمارات بطاريات من منظومة القبة الحديدية إلى جانب أفراد من جيش الاحتلال لتشغيلها. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن أن واحدا من كل 4 أمريكيين يعتقدون أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها دونالد ترامب أثناء حضوره مأدبة عشاء مراسلي البيت الأبيض الشهر الماضي كانت مزيفة وكاذبة. انطلاق منافسات نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية أمس في وقت تلوح فيه في الأفق انقسامات بشأن مشاركة إسرائيل. مشاركتها التي أدت لمقاطعة 5 دول للمسابقة هي إسبانيا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا وأيسلندا احتجاجا على مشاركتها. تقارير دولية تكشف عن أن الحرب على إيران والحصار الأمريكي البحري على موانئها دفعت جزءا من حركة السلع والوقود إلى المسارات البرية والجبلية مع العراق وباكستان وأفغانستان بعد ضغوط متزايدة على المنافذ البحرية المطلة على الخليج العربي وبحر العرب. تقارير باكستانية أكدت تهريب ملايين اللترات من النفط الإيراني إلى باكستان يوميا، كما تستمر حركة الشاحنات بتزويد غرب أفغانستان بالوقود الإيراني كذلك. البيانات الرسمية في إيران أكدت أن 55% من الاستيراد والتصدير الإيراني للبضائع يمر عبر موانئ البلاد، كما تعتمد إيران بنسبة 90% في صادراتها النفطية على هذه الموانئ، ما يجعل تعطلها عاملا مباشرا في إعادة تنشيط شبكات التهريب والاقتصاد غير الرسمي في دول الجوار. مجلة The Atlantic الأمريكية نشرت مقالاً لروبرت كاغان الزميل البارز في معهد بروكينجز بعنوان كش ملك في إيران، قال فيه إن واشنطن لا تستطيع عكس أو التحكم بتداعيات خسارتها للحرب الحالية في الخليج. وأكد كاغان أنه من الصعب تذكر وقت تكبدت فيه أمريكا هزيمة ساحقة في صراع ما، لدرجة أن الخسارة الاستراتيجية لم يكن بالإمكان تداركها أو تجاهلها، فقد تم تدارك الخسائر الفادحة التي منيت بها في بيرل هاربر وفي الفلبين وعبر غرب المحيط الهادئ في الأشهر الأولى من الحرب العالمية الثانية. أما الهزائم في فيتنام وأفغانستان فكانت مكلفة، لكنها لم تلحق ضررا دائما بمكانة أمريكا العالمية. روبرت كاغان يرى أن الهزيمة الأمريكية في المواجهة الحالية مع إيران ستكون ذات طبيعة مختلفة تماما، أي لا يمكن أن تصلح أو يتم تجاهلها، ولن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق، ولن يكون هناك انتصار أمريكي نهائي يصلح الضرر الذي لحق بأمريكا وبصورتها في العالم، ولن يكون مضيق هرمز مفتوحا كما كان في السابق وأيضا بسبب أمريكا. أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فنشرت تقريرا أكدت فيه أن دول الخليج تطلعت إلى بناء اقتصاديات ما بعد النفط، إلا أن الحرب على إيران جعلت المهمة صعبة، فالحرب أصبحت بمثابة اختبار حقيقي لمستقبل دول الخليج الغنية والتي رسخت مكانتها كمراكز مالية عالمية وسياحية وتكنولوجية رائدة. وكما تقول واشنطن بوست، حتى لو تمكنت واشنطن وإيران قريبا من التوصل إلى اتفاق، فإن الحرب ستترك آثارا عميقة على خطط دول الخليج للتحرك إلى مرحلة ما بعد النفط. ويتوقع هذا التقرير أن احتمالية إغلاق إيران لمضيق هرمز بشكل مفاجئ سيزعزع ثقة المستثمرين الأجانب ويقوض سمعة دول الخليج كملاذات آمنة للأعمال الآن وفي المستقبل. أخيرا، تحقيق استقصائي نشره موقع ميديا بارت الفرنسي يكشف الضوء على جدل متصاعد داخل شركة إليور التابعة لمجموعة ديرشبورغ بشأن فصل موظفات محجبات بعد سنوات من عملهن لم يعترض فيها أحد على مظهرهن. ويروي التحقيق شهادات متطابقة لعاملات تم توظيفهن وهن يرتدين الحجاب قبل أن يفاجأن مطلع هذا العام بتغيير مفاجئ في سياسة الشركة التي ترفع شعارات التنوع والدمج، إذ وجدنا أنفسهن أمام خيارين، إما نزع الحجاب أو الفصل من العمل بتهمة الخطأ الجسيم. أكتفي بهذا القدر من العناوين التي طالعتها وإياكم، إضافة لبعض المقالات وبعض ما كتب في الصحافة العالمية سواء عن قضية فلسطين أو الحرب على إيران. أشكركم جزيل الشكر وأتمنى أن تظلوا معنا. أثيرنا دائما يفتح لكم الباب لتعرفوا أكثر من خلال البرامج والأخبار، وطبعا موقعنا الإلكتروني raya.bs بالإضافة إلى المنصات الرقمية. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان، وبالطبع من البنك الإسلامي الفلسطيني أحصل على أفضل سعر لصرف العملات من خلال البنك عبر الصرافات الآلية المنتشرة في كل المحافظات أو من خلال تطبيق إسلامي موبايل. ودمتم بكل خير.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: تحول أثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من صدمة في أسواق الطاقة إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي العالمي، مع تعطل شحنات تمر عبر مضيق هرمز وتشمل الغاز والمواد الأولية والأسمدة، وهي مدخلات أساسية لإنتاج الغذاء بالعالم. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، فإن اضطراب هرمز يطلق صدمات مترابطة في أنظمة الطاقة والأسمدة والغذاء، لأن هذا الممر ينقل نحو 20 مليون برميل نفط يوميا وخمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، وما يصل إلى 30% من الأسمدة المتداولة دوليا. تؤكد منظمة الفاو أن أنظمة زراعية كبرى في العالم بآسيا وأمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وبنغلاديش والهند وباكستان، تعتمد بقوة على الأسمدة المتداولة عبر مضيق هرمز. وتقول شركة يارا النرويجية، إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم، إن إغلاق المضيق يعطل نحو ثلث تجارة اليوريا العالمية، إلى جانب مواد أولية رئيسية لإنتاج الأسمدة تشمل الغاز الطبيعي والأمونيا والفوسفات والكبريت. كما أن صدمة المعروض أدت إلى نقص فوري في المنتجات وارتفاع حاد في أسعار الأسمدة عالميا، ما سيؤثر بصورة كبيرة ومباشرة على الأمن الغذائي الدولي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. استشهاد المواطن زكريا قديس 44 عاما مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. اليونيسف تعلن أن طفلا واحدا يرتقي بالمعدل كل أسبوع في الضفة المحتلة منذ مطلع العام الماضي، أي ما مجموعه 70 طفلا ارتقوا برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال. منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية تكشف عن أن 4 أطباء من غزة أسرى في سجون الاحتلال، منهم حسام أبو صفية، يعانون التجويع وظروف اعتقال كارثية إنسانيا وصحيا. منظمة العفو الدولية تعتبر أن لتدمير إسرائيل غير المبرر وغير المشروع للمباني المرتفعة في غزة عواقب وخيمة على النازحين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%، زاعما أن واشنطن تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين في طهران. رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف يؤكد جاهزية الجيش الإيراني للرد بحزم، والرئيس مسعود بيزشكيان يشدد على أن إيران مستعدة لخيارات لا حرب ولا سلم إذا لم تحفظ كرامتها. مسؤول كبير في وزارة البنتاغون الأمريكية يفيد بأن تكلفة الحرب على إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن. كاتب إسرائيلي يتوقع في صحيفة هآرتس أن يتوسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الصيني من أجل السماح له بتحقيق صورة نصر على إيران. الخطوط الجوية الهندية تلغي رحلاتها إلى دولة الاحتلال حتى مطلع تموز القادم. إدارة ترامب تقرر طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياط النفطي لكبح ارتفاع الأسعار بسبب الحرب. انطلاق منافسات نصف النهائي الأول من مسابقة يوروفيجن الغنائية وسط مقاطعة 5 دول للمسابقة هي إسبانيا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا وأيسلندا، احتجاجا منها على مشاركة دولة الاحتلال. أخيرا، تقرير دولية تكشف عن أن الحرب على إيران دفعت جزءا من حركة السلع والوقود إلى مسارات برية وجبلية مع العراق وباكستان وأفغانستان، وبيانات إيرانية تكشف عن أن 55% من الاستيراد والتصدير الإيراني للبضائع يمر عبر الموانئ. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد هناك أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية تحمل لكم على مدار الساعة كل تطورات
0: رايا أف أم. نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: من مع الناس ومعكم برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم نصبح على الزملاء سلام الأطرش مهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. وين صبحكم بالخير؟
1: صبحكم بالخير.
0: يسعد صباحك. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي. ونتمنى لك السلامة. ألف سلام عليك يا فادي. وتحياتنا للزميلة أنوار مطرية من التابعة والتنسيق. يسعد صباحك. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأصل الحرية. صباح الخير يا أهل الخير. ويعني للأسف أصبحت عادة كل صباح اقتحامات متكررة. بداية اقتحام لمدينة دورة واقتحام للمنطقة الشرقية في نابلس واقتحام في كفر مالك. كان الله بالعون. ورحلة لقمة العيش. شهيد آخر على جدار لقمة العيش. زكريا علي قطوصة 47 عام من قرية دير قديس غرب رام الله. طلع زي كل الناس عشان يبحث عن لقمة العيش. زكريا حاول اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، ولكن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه، أصابته في قدمه وسقط من أعلى الجدار سقطة مميتة ورحل شهيدا. رحل زكريا قبل أن يصل لقمة العيش. رحل شهيدا على رصيف الجدار مصابا بالرأس، تاركا خلفه كثير من القصص التي لم تنتهي بعد. زكريا حاله من حال الشعب. كلنا كل يوم الصبح منلحق لقمة العيش، منا اللي بوصل ومنا اللي بيرجع بحاول مرة ثانية. زي ما قال المثل، شو اللي رماك على المر؟ وكفانا الله العازة والمشقة والسؤال. رحم الله زكريا وتعازينا الحارة لأهله وأصدقائه ولأهل دير قديس عامة، ونعزي أنفسنا لما وصلنا إليه من جدار الموت. رحلة العذاب اليومية، ومتى ينتهي هذا الألم؟ لقمة العيش مغمسة بالدم، ومن نكباتنا في النكبة للنكبة لنكبة، وصور مؤلمة أيضا من الشوارع بين المدن، وانتشار لرفع الأعلام الاحتلال بشكل مبتذل. وواضح أنه المقصود

في كسر عزيمة هذا الشعب، وخصوصا في ذكرى إحياء النكبة التي أصبحت نكبات متجددة من غزة حتى جنين. واحدة من نكباتنا الشوارع والطرق الالتفافية، الحواجز نكبة والبوابات نكبة، مصادرة الأراضي نكبة، والهدم المنتشر بطريقة رهيبة جدا نكبة. البحث عن لقمة العيش نكبة، والفقر والبطالة نكبة، ومتى تنتهي نكبات هذا الشعب؟

وكل تحياتنا لكل متابعينا على كل منصاتنا, وصباح الخير لمتابعينا على فيسبوك. يسعد صباحكم جميعا. حبيبي يسعد صباحك, ونايف تميزي أبو سفيان يسعد صباحك من إذنا من الخليل يسعد صباحك, صباح أهل إذنا جميعا. أم مصطفى يسعد صباحك يا أم مصطفى. عزام عبدو الله يسعد صباحك يا رب, اللهم صل على سيدنا محمد دائما وأبدا. أبو حسين يسعد صباحك من جمعين, تحياتنا لأهلنا في جمعين, الله يفرجها يا رب. ومن الرسائل على واتساب يسعد صباحكم جميعا, سائد خراز يسعد صباحك, وأنا الحمد لله سائد إن شاء الله يا رب إحنا وياك دائما بخير, وتحياتنا إليك ولركابك دائما. أمير زيدان يسعد صباحك يا أمير. عصام يسعد صباحك يا عصام. يسعد صباحك يا أنعام. وسندس بتقول الله يفرجها على الشعب يا رب, الله يفرجها يا رب, إن شاء الله الفرج قريب.

في موضوع التربية والتعليم والفصل الدراسي والتوجيه النظام الجديد، احنا في تواصل مع وزارة التربية والتعليم، ان شاء الله راح يكون عندنا الاسبوع القادم اجابة حول اكثر من موضوع مع التربية والتعليم.

وابو ادم يسعد صباحك ابو ادم, وعبود يسعد صباحك يا عبود. نحن ذاهبين الى هناك, نحن بجوز وصلنا الى هناك. استكمال في موضوع التربية والتعليم, وأذكر في القضايا, أولا قضية رفع الأقساط للمدارس الخاصة, وأيضا موضوع تمديد الفصل الدراسي. وطبعا لا يوجد تمديد للفصل الدراسي, وهذا كان قرار واضح. وفي موضوع التوجيه النظام الجديد, هل نحن على أبواب تطبيقه أم هناك تأجيل؟ هناك أسئلة يجب الإجابة عليها.

0: ومعنا اتصال هاتفي. الو صباح الخير.
1: صباح الخير يا باشا.
0: الله يسعد صباحك ابو يزيد.
1: كيف حالك؟
0: حي الله. كيف امورك ابو يزيد؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. نعم منيح بس من هاللي بصير والله ما هو مليح.
0: كان الله في العون يا ابو يزيد.
1: الحمد لله. في هيك الواحد يعني اسئله او مش عارف كيف احكيها وامر لك اياها بالطريقه البلديه. لا بدناش خليها على جنب. سؤال موجه. نعم. سؤال موجه لاصحاب الذين يرتدون البدلات الرسميه وربطات العنق المنشاه ويستعدون بهمه عاليه لافتتاح المؤتمر يوم غد. هل يوجد على اجندتكم شهداء لقمه العيش الذين يتسلقون الجدار ذاهبين الى اعمالهم؟ أنا سؤال. هل يوجد على أجندتكم ما توصلت إليه كنيسة الاحتلال، كنيسة الاحتلال من إصدار قانون بالسيطرة على الآثار الموجودة بفلسطين؟ هل يوجد على أجندتكم نقاش حول هذه القضايا التي تمس الشعب الفلسطيني مسا مباشرا؟
0: بعيدا عن الأسئلة بس بدي أضيف شغل على موضوع الأثار. يوم فقط للأسف مش بس الأثار. امبارح كنت بطلع على نص هذا القانون بحاول يمرره من خلال الكنيسة. هي السيطرة على الأثار والمناطق المحمية، يعني المحميات الطبيعية واللي هي عمليا عندنا معظم المحميات، بيحكوا عن مناطق ألف وباء وسي، يعني مش
1: كل فلسطين.
0: نعم كلها. نعم. وبالتالي احنا في عندنا كثير من الأراضي تعتبر محميات طبيعية على سبيل المثال، يعني
1: جنين والمناطق. نعم. الشرقية. نعم. نابلس وجنين ومنطقة الخليل وبيت لحم
0: والأغوار في رام الله، عين قينيا وعين سامية. نعم. وكلها مناطق محميات. صحيح. طبيعية للأسف يعني.
1: صحيح.
0: وهذا صراحة يعني قانون الله يستر منه،
1: يعني إخواننا بيصيروا سرعة مباشرة جدا جدا لافتتاح المؤتمر يوم غد. موجود على أجندتكم هذا الكلام ولا بس موجود إنه انتخبوا فلان وعلان وشو صار وشو بده يصير؟ بكفي مهزلة وبكفي انحدار وسقوط نحو الهاوية. بكفي. مش هيك علمنا ياسر عرفات؟ مش هيك علمنا ياسر عرفات؟
0: احنا ابو يزيد بنكون ان شاء الله دائما يعني يكون نبحث عن التغيير، وان شاء الله يكون في هذا المؤتمر ان شاء الله يكون هناك تغييرا فعلا لصالح القضيه، ويعني ونترك هذا الموضوع للزملاء في البرامج السياسيه اكثر من برنامج مع الناس. نعم. يمكن ابو يزيد، ولكن يعني هذه اسئله برسم الاجابه قد تكون يعني اسئله
1: مشروعه.
0: نعم صحيح يا ابو يزيد. اسعدنا صباحك.
1: بدنا اجابه. ما هم برضه هم يعني اصحاب القرار، مهم المرجعيات التنظيمية المختلفة.
0: نعم.
1: ولا لا يا أخوي يا أبو تيم؟
0: والله شوف،
1: أنا كمواطن من حقي أني أتلقى الإجابة على الأسئلة اللي بتدور في خلدي وبنوجهها للمسؤولين المختلفين.
0: نعم. هاي جزء من المسائلة. الناس تسائل المسؤول بغض النظر
1: بالضبط
0: وين هو، وهذا حق للمواطن. وهي رسالتك وصلت وأسئلتك إن شاء الله تكون وصلت عبر هذا الأثير. دائما نقول مفتوح لكل الناس وباب لكل الناس. أبو يزيد السعد لنا صباحك يا رب.

0: ورسالة من أنس حميدات بقول يسعد صباحكم وحاجز على عين سيناء للخارج من رام الله ومعنا اتصال هاتفي. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير أخ أحمد.
0: يسعد صباحك.
1: صباح الخير للإخوة المستمعين وطريق رعاية المحترمين.
0: حياك الله يسعد الصباح.
1: مجدين رام الله.
0: مجدي كيف حالك يا مجدي؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين دائما وأبدا. مجدش.
1: أنا بدي أحكي بنقطتين يعني.
0: تفضل.
1: يعطيهم العافية بلدية رام الله.
0: نعم.
1: اللي على مسرح الاستشهاد بروح على الأمريكية.
0: نعم.
1: يعني بيضبطوا في الشارع بس يعني للأسف. انت بتضبط الشارع كان الشارع يسع مسلكين وانت نازل على المسرح هلا صغروه ضيقوا المسافه. طب ليه يعني في عالم هناك تمشي على الرصيف توسع الرصيف على حساب الشارع؟ انا ما بعرف صراحه يعني انا عندي قناعه على هلا يا اخي احمد المهندسين الطرق عندنا بينفذ قبل ما يفكر قبل ما يشوف ابعادها
0: انا بديش اكون منحاز للمهندسين بلديه رام الله بس يعني الصراحه بالخبره معهم والله مرات كثير يعني بالاغلب ما يعني المشاريع مدروسه يعني صراحه يعني
1: يا سيدي احنا
0: هلا انا بعرف عن المفرق اللي بتحكي عنه تحديدا يمكن كان في اكثر من مره حوادث على هذا المفرق وعملوا الجزيره صحيح عملوا جزيره صح علي مجدي
1: لسه ما الجزيرة كانت موجودة شلوها هلا شلوها ضيقوا الشارع
0: نعم عملوا عشان مسلك ينزل على اليمين ومسلك دغري صح
1: مسلك يروح على الشمال وعلى اليمين
0: يعني اتوقع انه يحل أزمة بس يعني دائما انا بفكر انه وسع الطريق قد يساعد اكثر في سلاك السير يعني مع انه فيش أزمة بهذيك المنطقة يعني
1: فيش مشكلة
0: نعم أو فيش مشكلة
1: تمشي
0: نعم
1: على شغلة تانية يعني للأسف أنا ما بعرف هم الشرطة لما بيطلعوا على الطرق الفرعية بخالف العالم عندهم خاصة بين على الطرق الفرعية اللي مدهون الرصيف أحمر وأبيض ما بعرف يعني لما بندفع عليهم في مشكلة في المحل فلاني خاصة من شارع القدس ولا شوارع رئيسية بيجوا ساعتين أو ثلاث ليجوا مرات ما بيجوا والله أنا ما بعرف
0: يعني بنحكي عن مناطق داخلية مناطق ألف ولا خارج بدها تنسيق
1: مناطق ألف يا ابن الحلال مناطق ألف يا أحمد يعني لما أنت بتيجي بتتخالف في شارع فرعي الشرطة بيبقى يستنى فيك لتوقف يعني صارت شغلة ممنهجة إن الشرطي مهمة المخالفات مش مهمة السير وصراحة سمعت إشي جديد وأنا بودي طلاب للجامعة الأمريكية إن الشرطة توصل على الجامعة الأمريكية بتخالف السيارات اللي هناك طب أنت بتخالف سيارات الضفة الغربية والنمرة الفلسطينية والرقم المقدسي ما بتخالفه كيف اسمها الازدواجية في المعايير
0: يعني ما هاي يمكن مش موضوع ازدواجية في المعايير أنت عارف القانون ما بسمح له شي خالفه
1: ماشي بس ما يعني بالجامعة الأمريكية يطلعوا على الريحان يتخالف وفي شوارع عندنا في رام الله بدها تنظيم سير
0: يعني عند الجامعة الأمريكية ما أصلا يعني صعب المواقف هناك ما فيش والشارع أصلا يعني ما فيش عليه يعني فيش عليه حركة سير
1: والله رايحين مخالفين العالم هناك الطلاب
0: الله يكون بالعون كانوا الناس نقصها تدفع مصاري يعني يا مجد والله ما عارف شو أقول لك
1: أنا ما بعرف يعني المؤتمر اللي معمول هذا وملايين مجندين له طب هالموظف المسخم المسكين يعني ما فيش له راتب يعني الأموال بتبين في تجنيد المؤتمرات والموظفين
0: هلا يعني موضوع المؤتمر هذا الموضوع السياسي مش في برنامج مع الناس بس أقول لك شغلة يعني أخوي مجدي يعني خلنا نفس الموضوع الموازنة الرواتب من وزارة المالية والسلطة الفلسطينية ما لهاش علاقة في مؤتمر حركة فتح يعني هاي ميزانية ثانية مختلفة بس يعني عم نقول يعني إن شاء الله ربنا بيفرج على هالموظفين وبتنحل موضوع الرواتب قد يكون في توجهات جديدة إن شاء الله
1: بالنفير مشكلة هذه الشرطة والمخالفات
0: إن شاء الله
1: المبرر.
0: إن شاء الله رح نحكي مع الأخوة في الشرطة تحديدا في موضوع
1: كأهل الساقين
0: نعم في موضوع الجامعة الأمريكية وإذا كان هناك مخالفات رح نتأكد من هذا الموضوع أستاذ مجدي وإحنا إن شاء الله كمان رح نتواصل مع الأخوة في الشرطة في هذا الموضوع يعني بدها شوية مساعدة الناس شوية تساعد بعض يعني إن شاء الله ولا يهمك حاضرين حياك الله يسعد صباحك

كمان نسمعه كمان من أنس حمدات. أنس حمدات بقولكم يسعد صباحكم شي أنس, وشكرا جزيلا دائما لهذه المعلومات. أنس بقول وضعه حاجز قبل قليل على عين سينيا والتفتيش سريع ما فيش أزمة. ويسعد صباحك أحمد الصباح. أحمد بقول صباح الخير لهذا الشعب المسخمط, والله يرحم الشهيد زكريا قطوصة. طبعا يا أبو تيم بأخذوا من العامل 1300 شيكل لحتى يدخلوه على الداخل, ومع هيك الكثير يتم اعتقالهم وسجن شهرين وغرامات 10,000 شيكل ومنهم من يستشهد. الله يا أحمد القصة عويصة.

0: الخير ابو يامن، كيف الطريق؟
1: ما تحاول ريح بالك مش قايلها، اسال قلبي عن اسرار.
0: صباح الخير انفادي، صباح الخير الاء، يسعد صباحكم.
1: اسال قلبي عن اسرار مش بخبي ولا بداري.
0: انفادي يسعد صباحك، انفادي جابت راديو جديد عشان تضلها على السمع دائما معنا على برنامج مع الناس. يسعد صباحك يا انفادي.

بموضوع البلديات يا جماعة الخير، احنا لساتنا كنا نحاول على اساس انه هذا الاسبوع نبلش مع البلديات، ولكن تبين انه العديد من البلديات لسه لم ينتهوا من عملية الاستلام والتسليم لإدارة البلديات والهيئات المحلية الجديدة، فعشان هيك بدها شوية طولة بال. ان شاء الله بلكي الاسبوع الجاي بلشنا مع عدد من البلديات. وخلينا نكون صريحين، كان الله بعون البلديات وعلى اللي جاي أزمة مالية، تحديات كبيرة وحاجة الناس أكبر.

0: عبد الله سري يسعد صباحك، بقول تحياتنا بصبحوا عليك ابو يزيد، بقول لك اللي طرحته جدا مهم فيما يتعلق في موضوع مصادرة الاراضي، وبيحكي عن الاراضي بالاغوار اللي هدموا البيوت الحمامات الزراعية، عشرات الدنومات اصبحت اصحابها بلا مورد وبخسارات فادحة، ما في حدا سائل عليهم، وفي النهاية سلت فلسطين الزراعية والخسارة خسارة بلد كاملة. والله يا عبد الله اتفق معك تماما، المزارع والمواطن ما حدا بظهره، العمال بخسر منشأة تجارية ولا بيته ولا مزارعه، للأسف ما في حدا بظهره. يسعد صباحك يا أنس، أنس رداد يسعد صباحك يا رب. وفاصل، وبعد الفاصل نتائج مسح الموازنة المفتوحة لفلسطين 2025، نعرف التفاصيل بعد الفاصل.
1: برعاية جوال.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وأول أوردر

0: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وبمشاركة ائتلاف أمان نتائج مسح الموازنة المفتوحة لفلسطين 2025 تظهر تحسن طفيف في الشفافية واستمرار ضعف المشاركة. وتأتي هذه الفقرة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. أظهرت النتائج في هذا العام أن وضع دولة فلسطين غير جيد. والموازنة العامة بشكل خاص تعاني من تحديات كثيرة. وللتعمق أكثر حول نتائج دولة فلسطين في مسح الموازنة المفتوحة وما تحمله من مؤشرات وتحديات ننتقل للحديث مع السيدة لميس فراج عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ومنسقة التدقيق المجتمعي في ائتلاف أمان. أستاذة لميس صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا.
0: يسعد صباحك.
1: أهلا أهلا.
0: يعني بداية لو نتعرف أكثر على موضوع مسح الموازنة المفتوحة، يعني مش الكل بيعرف عن هذا الموضوع أو إيش يعني وشو أهميته في تقييم أداء الحكومات.
1: تمام. هلأ مسح الموازنة المفتوحة هو عبارة عن يعني مسح بحث فيه كتير مؤشرات، فيه كتير تفاصيل، بحاول يقيس قديش فيه شفافية ومشاركة ورقابة على موضوع الموازنة. يعني فيه ثلاث محاور رئيسية في هذا المسح.
0: نعم.
1: بقيس الشفافية في الموازنة العامة وقديش فيه مشاركة مجتمعية وقديش فيه رقابة. هلأ هذا المسح يعني اللي هو عبارة عن تقريبا 200 سؤال، هو هذا المسح يعني يطبق في كل يعني في معظم دول العالم اللي هي مشتركة مع منظمة الشراكة الدولية للموازنة. ففي هاي السنة 83 دولة شاركوا في هذا المسح، نفس المعايير، يعني هي معايير موحدة، نفس الأسئلة، ولكن طبعا يعني بصفي إنه إذا في دولة في أشياء لا تنطبق فهي لا تنطبق. يعني إحنا مثلا على سبيل المثال في موضوع الرقابة، في محورين أساسيين في الرقابة.
0: نعم.
1: يعني لما نحكي عن رقابة نحكي عن الجهات الرقابية. في محور أساسي في الجهات الرقابية هو غايب، اللي هو المجلس التشريعي.
0: نعم للأسف طبعا.
1: فكيف نقيم دور المجلس التشريعي وأساسا مش موجود؟ فيعني طبعا بيتم يعني موائمة إلى حد ما مع واقع كل بلد، ولكن هي معايير موحدة. إحنا حصلنا يعني على نتائج يعني هي متدنية ولكن أحسن من عام 23. طبعا إحنا هاي المرة الثانية اللي بنشارك في المسح،
0: يعني أول مرة
1: شاركنا في 23 وهلا في 25.
0: نعم. نعم.
1: وطبعا شاركنا من خلال أمان. المسح هو طبعا زي ما حكيت انه بقوم باحث باللي يعني بتعبئة هذه المعلومات، انا قمت بتعبئة هذه المعلومات والإجابة عنها، ومن ثم يعني طبعا بتمثيل لائتلاف أمان، وطبعا بقوم وزارة المالية الأصل انهم هم يراجعوا على الإجابات الموجودة يعني عشان يقرروا.
0: يعني تدقق من قبل وزارة المالية.
1: كيف؟
0: الاستمارة هي تدقق من قبل وزارة المالية.
1: هذا الأصل. نعم. إنه هيك يصير، ولكن للأسف لم يكن هناك مشاركة من قبل وزارة المالية، يعني ما راجعوا على المعلومات بالرغم من إنه حاولنا أكثر من مرة التواصل في هاي المسألة. طبعا هو المهم
0: شو
1: يعني
0: السبب؟
1: نعرف عن
0: شو السبب أستاذة لميس؟ ليش وزارة المالية ما يعني ما قبلت أو رفضت إنها تدقق على
1: ما بقدر أقول ما قبلت أو رفضت، هو الموضوع مش إنها ما قبلت أو رفضت، ولكن ربما يعني بتعرف إحنا كمان يعني إحنا كمان نتفهم الظروف الموضوعية.
0: نعم.
1: احنا الواقع الفلسطيني احنا هلا يعني عمالنا بنعاني من ازمه ماليه، الكل شاهد عليها والكل يعني شايف قديش هي اثارها. فهذا الحكي بخلي الاولويات عند الحكومه، يعني الاولويات هلا يعني اذا بتنتبه ومتابع اي يعني الاخبار هي انه كيف بدهم يامنوا رواتب الموظفين، وبالتالي بتصفي في اشياء تانية قد تكون اولويه بس بتصفي في هاي المرحله الثانويه نظرا لانه في تحدي اكبر.
0: مع انه ممكن
1: احنا بنعيش فيها هي ظروف وتحديات عصيبه، ولكن انا يعني بالنسبه لي يعني هذا مش عم بقول انه هذا مبرر، ولكن لازم الواحد يكون فاهم الظروف الموضوعيه.
0: نعم.
1: عشان كمان يقدر يقرا يعني،
0: ومع انه ممكن نقرا الموضوع بطريقه مختلفه استاذ لميس، يعني ممكن احنا نحكي انه النتائج اللي بتطلع معنا ممكن تكون كمان هي جزء من الضغط على الدول العالم من اجل يعني الضغط على دوله الاحتلال من اجل الافراج عن اموال المقاصه على سبيل المثال.
1: طبعا هلا الموضوع انه يعني هلا في البدايه اساسا انه احنا يعني المشاركه في المسح وانه نحصل على هاي النتائج مش عشان انا بدي اعرف وين تصنيفي بين الدول، هذا مؤشر، هذا انذار لي عشان انا فعلا ابحث كيف انا ممكن اطور هاي الامور، وهذا عشان انا اتعلم وين لازم احسن. يعني لما احنا موجودين في هذا وشاركنا في هذا المسح ليش، بهدف شو؟ يعني بالنهايه بهدف شو؟ بهدف انه احنا نشوف وين نقاط الضعف اللي عندنا في كل مجال ونجرب نعالج هذا الموضوع. ليش مهم انه نعالجه؟ لانه هذا هو تعزيز الثقه بين المواطن والحكومه. يعني اذا انت ما بتشتغل على هاي المساله كيف بدك يعني احنا كمان هون يعني وتحديدا في هاي الازمات وهلا اللي عمالنا بنشاهده من تهديدات في الاضرابات والاخره لانه فيها الأدى ازمه ماليه، انت بحاجه انك فعلا تعزز الثقه بينك وبين المواطنين، انت بحاجه انك تدور على كيف ممكن يكون في بدائل افضل اللي بنقدر على الاقل نصمد امام الازمه الماليه.
0: صحيح.
1: ومش عم بحكي انه يعني عم بحكي انه يعني على الاقل يعني بفهمنا للظروف الموضوعيه، ولكن هناك ايضا يعني في ضروره لهذا لتعزيز الشفافيه وتحديدا المشاركه في هذا الوقت، في هذا الوقت اكثر كمان من اي وقت تاني، لانه لما انت بتكون بازمه بتكون بحاجه للسماع للخبراء والمختصين وكمان ايضا يعني للمواطنين وتسمع وتشوف شو اهتماماتهم.
0: نعم. وبحاجه لمشاركه المواطن. نعم. يعني اليوم احنا يعني اذا بديش احكي عن المواطنين بشكل مباشر بدي احكي عن النقابات على الاقل والاتحادات، واليوم احنا يعني بنواجه عدد من النقابات اللي بدات يعني برامج تصعيد في موضوع الإضراب يتعلق بحكي عن نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة، نقابة المهندسين الزراعيين العاملين في جامعة فلسطين خضوري. يعني ألا يستحق كل هذا الحكي أن الحكومة ووزارة المالية تكاشف الناس عن الوضع اليوم وتتشاور معهم؟ يعني اذا كان موضوع
1: بالضبط زي مشاركة الناس. انت يعني الموضوع مش فقط يعني مكاشفه، وكمان ايضا يعني انا لما بدي اعمل مشاركه ليه احنا اخذنا صفر؟ يعني حصلت فلسطين على صفر في المشاركه المجتمعيه في موضوع الموازنه، لانه المساله مش بس انا بدي اعمل لقاء واعرض لهم ايش الواقع وخلصنا، لا، المشاركه المجتمعيه هي مشاركه حقيقيه، مشاركه فاعله، انت بتبلش من قبل ما تنتهي السنة المالية، من وانت بتحضر يعني من مشروع الموازنة بتبلش تعمل لقاءات، واللقاءات هاي بتكون زي ما حضرتك تفضلت مع مختلف النقابات الممثلين مع مختلف المناطق، لانه عشان تقدر تعمل هذا الحكي يعني عشان فعلا تعمل مشاركة انت لازم تسمع الكل الفلسطيني، تسمع يعني تشوف ممثلين عن كل الاطراف عن كل النقابات عن كمان ايضا الاختلاف في المناطق. يعني اكيد اولويات الانفاق مثلا بالنسبة لمواطن في طول كرم او في جنين تفرق تماما عن مثلا او ممكن تختلف يعني عن مواطن في مدينه تانية. مظبوط. بحكم الواقع اللي هم هلا عم بيعانوا منه بحكم التداعيات تاعت الاحتلال، ايش عملوا، كيف تدهور الوضع عندهم
0: 100%.
1: فاحنا لما زي ما كمان حضرتك تفضلت النقابات الممثلين كمان هم عندهم كل واحد يعني بالاخر كل نقابه تدافع عن مصالح اللي هي بتمثلهم، ولكن اذا كان في هناك لقاءات تشاوريه مع الكل وقدروا يفتحوا هذا الحوار، والموضوع مش بس لما بتصير في عندي ازمه وباجي بحكي لهم انه انا خلاص وصلت لاخر محل فيش ايش اعمل، طب ما هو مفروض النقاش من اول، يعني عشان كمان نكون اكثر موضوعيين وصريحين في هذا المجال. الازمه الماليه مظبوط تفاقمت ما بعد الحرب، لانه الاحتلال عماله بتعنت اكثر في موضوع استخدام المقاصة كأداة للعقاب، وعماله بحرمنا اكثر وبلاقي كل يوم تخليقه جديده لقرصنة اموال المقاصة، وكمان ايضا تم حرماننا منها بشكل مطلق من شهر 5 السنه الماضيه، ولكن بالاساس احنا بنعرف انه احنا في عندنا ازمه ماليه من اول.
0: صحيح.
1: بنعرف انه كمان انه الاحتلال هو المتحكم في مساله المقاصة. في 2019 لما قرروا انه يقتطعوا الاموال بحجه انه يعني جزء من الاموال بحجه انها بتذهب لعائلات الاسرى وانه يعني تحت ذريعه بالنسبه للاحتلال انه هذا دعم للارهاب، طبعا هذا كيف بيعبر الاحتلال.
0: نعم.
1: عم بحكي
0: على لسانه.
1: فيعني احنا عم نشوف انه هو عماله بيستخدم المقاصة اللي هي حق فلسطيني ابتزاز سياسي، عم بيستخدمها بالمقايدة بين مواقفنا وبين ايش ممكن يكون وبين انه يفرج عنها. نعم. وهي حق فلسطيني يعني فهذا الحكي احنا على دراية فيه. فانت لما تعمقت عندك الأزمة يعني انه يعني احنا مظبوط تعمقت وتضاعفت، بس احنا اساسا اعتمادنا كتير كبير على الموازنة، وبالتالي على المقاصة اللي هي يعني متحكم فيها الاحتلال. وبالتالي الحلول بتكون يعني انه ممكن يعني نعقد لقاءات هلأ نبلش نبحث في هذه الحلول. ولكن يعني كمان الأجدر كان انه مثلا قبل السنة الجديدة قبل
0: إقرار الموازنة
1: 26 قبل بالضبط يعني قبل إقرار الموازنة كلها هاي الأمور بدها عشان فعلا يتكاتف المجتمع الفلسطيني ويبحث عن حلول اللي فيها بشكل تضامني وفيها تقسيم للأعباء بشكل عادل وفيها يعني الكل يحمل القطاع الخاص النقابات الكل مش يعني مش فئة واحدة هي اللي تتأثر من هذا الموضوع.
0: يعني بدي أرجع لموضوع إعداد في إذا أظهر المسح أن مشاركة المواطنين في إعداد الموازنة عند 0%. بدي أرجع لهذا الرقم بصراحة المخيف. يعني السؤال لماذا وما توصيات أمان لتحسين نتيجة هذا المؤشر؟
1: لما أنت بتحكي عن المشاركة أنت بتحكي عن المشاركة في كافة مراحل الموازنة مش فقط بتحكي عن عرض ممكن يكون لمشروع الموازنة عرض لمرة واحدة يعني للمشروع لفئة معينة مثلا لبعض مؤسسات المجتمع المدني. المشاركة الفعلة هي بدها لقاءات منظمة ومؤسسة لهذا الموضوع زي ما حكيت يعني زي ما حكيت هلا قبل شوي انه يعني كيف من ان تكون مشاركة تمثل كافة الأطراف مظبوط النقابات الى اخره المناطق اختلافها. فانت بتحكي هيك عن مشاركة فعلة وفي كافة المراحل. هلا يعني مثلا بدي احكي لك عن هلا مثلا في عام 26 هلا هذا المسح كان لعام 25 وهو قاس ايش ما يعني كان بقيس إيش صار كمان في 24 تمام. فلما بنحكي عن 26 فعليا تم إعداد مشروع الموازنة وتم عرضه في شهر آذار يعني فعليا الأصل إنه هذا الحكي يصير بشهر 11 قبل بداية السنة المالية. طبعا استثناء بتيح القانون إنه يتم التجاوز والاستثناء إنه يأخذوا إنه 3 أشهر من السنة الجديدة هذا في حال كان في نقاش في مشروع الموازنة. ولكن احنا يعني الحقيقة انه يعني احنا نتعامل مع حالة الاستثناء وكأنها دائمة وبنبررها انه احنا عندنا ظروف مختلفة انه الاحتلال مقرصن اموال المقاصة انه ما فيش عندنا مصاري انه عن اي موازنة نتحدث وهي اساسا يعني موازنة طوارئ وهي فعلا الحالة يعني غير طبيعية. فالمهم لما عملوا مشروع الموازنة بعدين أعطوا أسبوعين لتقديم الملاحظات وضعوه على المنصة فعليا هذا أصلا يعني هذا تطور هذا إشي يعني تحسن إيجابي لأنه قبل ما كان يكون هذا الحكي موجود. ولكن كمان أيضا السؤال لغاية اليوم لم يتم نشر قانون الموازنة. طب ما هو قانون الموازنة هذا مثلا بضرب بالشفافية وبضرب أيضا كمان في المشاركة. ليش؟ لأنه إذا مش موجود أنت عندك كيف بدك تشارك؟ إذا أنت ما عندك أصلاً يعني ما في عندك داتا من وين بدك تقرأ وتشارك؟
0: يعني ممكن أي ما هذا يعني هذا بخلينا نسأل إنه ماذا عن الرقابة يعني على إدارة الموازنة العامة؟
1: إذا لم ينشر المجلس التشريعي هو أكبر إشكالية بتواجهنا إحنا كمجتمع فلسطيني. وهذا الحكي ما لا يتعلق فقط في موضوع الموازنة وفي إدارة المال العام. طبعا إحنا يعني بس بدي أكد كمان على مسألة إنه إحنا لما نحكي عن الموازنة إحنا بنحكي عن إشي ركن أساسي جدا مهم لأنه هي السياسات المالية اللي تترجم اللي هي يعني بالنهاية بدك تشوف أنت كيف بده يتم التعامل مع التعليم ومستقبل الأولاد وبدك تشوف من خلال الموازنة كيف بده يتعامل مع الصحة. يعني هي الخدمات هي اللي مستفيد منها أكبر فئة من المجتمع مظبوط. أنا مش بحكي بس عن الموازنة مش عم بحكي عن الموازنة في منطق هي أرقام يعني 19 مليار بده يروح للتعليم تقريبا 2.8 مليار
0: بتمس حياة المواطن اليومية أصلا
1: 2.8 مليار
0: بتروح يعني لصحة المواطن وحياة المواطن اليومية
1: 100%. فبتصف الأرقام هي كأرقام مش دالة أو ما بقدر أنا أقرأ الرقم بس كرقم لأنه أنا شو بعرفني يعني أنا كمواطنة كيف ممكن أفهم أنه 3 مليار منيح ولا 2 مليار منيح مش أنه أكتر أحسن مش هيك. طب قديش أخذ تعليم ما هو أنا بدي أعرف قديش أخذ الأمن قديش أخذ يعني النسب كلياتها وقديش كيف كان التوزيع. وبالتالي أنا بحاجة أنه يكون في عندي نشر لقانون الموازنة بشكل كامل وأصلا نشر من قبل من هو مشروع عشان أقدر أثر في تغيير الأولويات. هلأ غياب المجلس التشريعي هو يعني بيحكي عن غياب أنه التمثيل للمواطنين أصبح غير موجود. ما أنا الممثل للمواطن من هو المجلس التشريعي وبالتالي مين بده كمان أيضا يراقب على أداء الموازنة مجلس التشريعي. وبالتالي عشان هيك إحنا يعني بالرغم من أنه في تحسن كان من العام 23 من 17 ل 19 نتيجة طبعا دور اللي بتقوم فيه ديوان الرقابة المالية والإدارية إلا إنه غياب المجلس التشريعي رح يخلينا رح نضل يعني خلينا في هذا الموقع يعني
0: نعم.
1: كونه
0: نعم.
1: ما في عندي جهة رقابية إلا ديوان الرقابة المالي والإداري.
0: وهذا بخلينا نسأل إنه شو الخطوات اللي يمكن اتخاذها لتعزيز الشفافية والمشاركة وتحسين النتائج فلسطين مستقبلا؟ يعني لو بدنا نحكي عن 2026 أو 2027 للسنة القادمة كمان، كيف ممكن فعلا نحسن هاي النتائج؟
1: يعني على صعيد الرقابة زي ما حكينا، يعني احنا اول اشي احنا طبعا بدنا يكون في عنا مجلس تشريعي، وهذا اساس، ويعني الانتخابات المجلس التشريعي هذا مطلب اساسي في كل يعني يتعلق في كافة مناحي الحياة. هلا على صعيد الرقابة كمان ايضا الدور اللي بقوم فيه ديوان الرقابة المالية والإدارية هو جدا مهم، ولكن هناك حاجة عشان يضمنوا متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الديوان. يعني الديوان بيعمل تدقيق على الحساب الختامي الصادر من وزارة المالية، يفترض هاي التحفظات اللي بيطلع فيها يتم معالجتها في وزارة المالية عشان ما نكرر نفس الإشكاليات الموجودة وتتاخذ بشكل جدي. يعني في طبعا مجال دائما للتحسين، وفي بوادر لتعزيز الانفتاح. يعني احنا عم نحس انه هاي السنة انه في اكتر انفتاح، ولكن طبعا بتضلها الامور يعني هامشية، مش هالقد يعني دالة، لانه بحاجة لتكثيف في مجال الشفافية والنشر في كافة المراحل، في مجال ايضا المشاركة المجتمعية وفي مجال الرقابة.
0: نعم، يعني على الاقل كان هذا العام كان في عدد من الاجتماعات واللقاءات مع القطاع الخاص وتحديدا اتحاد موردي الادوية على سبيل المثال، مع الحكومة مع وزارة المالية، ولكن هاي الاجتماعات اجت في اطار كيف جدولت المديونية وليست كيف التخطيط لما هو قادم. يمكن
1: بالضبط هي اجت لعلاج يعني انا ما اوكي ما بدي اكون يعني انا بحكي انه في بوادر ايجابيه، في اكثر انفتاح، في شفافيه اكثر شوي لمسناها، ولكنها محدوده، مش هذا المطلوب. مطلوب شيء مأسس اكثر، ومطلوب شيء معمق اكثر. بالامكان انه احنا نمشي في هذا الطريق، وبالامكان ان الحكومه فعلا يعني تعمل التحسن المطلوب منها وتشوف وين مكامن الخلل في كل محور من المحاور اللي احنا ذكرناها ونقاط الضعف، وتشتغل على تحسينه.
0: وان شاء الله يعني احنا بنشوف تغييرات على ارض الواقع، وفعلا بنلمس هاي التغييرات من ناحيه المشاركه المجتمعيه والمساءله والشفافيه. والاستاذه لميس فراج، بدي اشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم معنا، عضو الفريق الاهلي لدعم شفافيه الموازنه العامه ومنسقه التدقيق المجتمعي في ائتلاف امان. شكرا جزيلا لك.
1: اهلا، شكرا، يعطيك العافيه.
0: يسعد صباحك. اهلا. والله يا جماعة الخير، احنا عن جد بدنا وقفة جدية في هالبلد، بدنا حكومة وبدنا مجلس تشريعي، بدنا نرجع نوقف عجرينا.

وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية لكل زملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، ونتمنى لك السلامة يا فادي. وتحية للزميل أنور مطرية متابعة والتنسيق، شكرا جزيلا للجميع، وتحياتي لكم. أنا أحمد عياش، تبقوا بألف خير، سلام عليكم.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
3: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. استشهاد المواطن زكريا قديس 44 عاما مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. اليونيسف تعلن أن طفلا واحدا يرتقي بالمعدل كل أسبوع في الضفة المحتلة منذ مطلع العام الماضي، أي ما مجموعه 70 طفلا ارتقوا برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال. منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية تكشف عن أن 4 أطباء من غزة أسرى في سجون الاحتلال، منهم حسام أبو صفية، يعانون التجويع وظروف اعتقال كارثية إنسانيا وصحيا. منظمة العفو الدولية تعتبر أن لتدمير إسرائيل غير المبرر وغير المشروع للمباني المرتفعة في غزة عواقب وخيمة على النازحين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100%، زاعما أن واشنطن تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين في طهران. رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف يؤكد جاهزية الجيش الإيراني للرد بحزم، والرئيس مسعود بيزشكيان يشدد على أن إيران مستعدة لخيارات لا حرب ولا سلم إذا لم تحفظ كرامتها. مسؤول كبير في وزارة البنتاغون الأمريكية يفيد بأن تكلفة الحرب على إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن. كاتب إسرائيلي يتوقع في صحيفة هآرتس أن يتوسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الصيني من أجل السماح له بتحقيق صورة نصر على إيران. الخطوط الجوية الهندية تلغي رحلاتها إلى دولة الاحتلال حتى مطلع تموز القادم. إدارة ترامب تقرر طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياط النفطي لكبح ارتفاع الأسعار بسبب الحرب. انطلاق منافسات نصف النهائي الأول من مسابقة يوروفيجن الغنائية وسط مقاطعة 5 دول للمسابقة، هي إسبانيا وإيرلندا وهولندا وسلوفينيا وأيسلندا، احتجاجا منها على مشاركة دولة الاحتلال. أخيرا، تقارير دولية تكشف عن أن الحرب على إيران دفعت جزءا من حركة السلع والوقود إلى مسارات برية وجبلية مع العراق وباكستان وأفغانستان، وبيانات إيرانية تكشف عن أن 55% من الاستيراد والتصدير الإيراني للبضائع يمر عبر الموانئ. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد هناك أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية تحمل لكم على مدار الساعة كل التطورات.
2: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق، وين ما تكون بكبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
9: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
10: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم

0: هو أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث، والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلاً، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: إتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 71-900 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حملا لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب، بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم، لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدون.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تحول أثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من صدمة في أسواق الطاقة إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي العالمي، مع تعطل شحنات تمر عبر مضيق هرمز وتشمل الغاز والمواد الأولية والأسمدة، وهي مدخلات أساسية لإنتاج الغذاء بالعالم. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO، فإن اضطراب هرمز يطلق صدمات مترابطة في أنظمة الطاقة والأسمدة والغذاء، لأن هذا الممر ينقل نحو 20 مليون برميل نفط يوميا وخمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، وما يصل إلى 30% من الأسمدة المتداولة دوليا. تؤكد منظمة الفاو أن أنظمة زراعية كبرى في العالم بآسيا وأمريكا اللاتينية بينها البرازيل وبنغلاديش والهند وباكستان تعتمد بقوة على الأسمدة المتداولة عبر مضيق هرمز. وتقول شركة يارا النرويجية إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم إن إغلاق المضيق يعطل نحو ثلث تجارة اليوريا العالمية، إلى جانب مواد أولية رئيسية لإنتاج الأسمدة تشمل الغاز الطبيعي والأمونيا والفوسفات والكبريت، كما أن صدمة المعروض أدت إلى نقص فوري في المنتجات وارتفاع حاد في أسعار الأسمدة عالميا، ما سيؤثر بصورة كبيرة ومباشرة على الأمن الغذائي الدولي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق، مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول، 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: بس. حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

صباح الخير والورد والفل والسعادة. كيفك انت؟ ان شاء الله منيح يا مستمع العزيز. كيفك انت؟ ان شاء الله كويس. معنوياتك اليوم احسن ولا الف وارجع اشوف لي مكان تاني احكي فيه؟ لانه النفسيات امبارح ما كانت ولا بد، وكان في اشي معكنن على الجو، بس اليوم ان شاء الله تكونوا بخير ومعنوياتكم مرتفعة والابتسامة من الدان

0: مليح. لما انت تصير بدك ياني ببطل بدي اياك منيح، هيك يعني معنى الاغنيه. بيقعد الواحد يركض ورا الحدا، ورا هالحدا سنه سنتين ثلاثه، بالاخير لما يصير هالحدا اله بقول له بطلت احبك منيح. شفت لكم اليوم حكمة فعجبتني والله، صرت أضحك عليها. بقول لك بضل الإنسان فينا في هالحياة مثل قلم الرصاص، ينبرى عشرات المرات كل يوم، بينبرى كل يوم ببروه علشان يكتب بخط أحلى وأجمل وأرتب. تعرف قلم الرصاص يعني كل مكان هيك راسه مبري أكتر، كل مكان خطه أحلى مرتب أكتر على الخط هيك. وهيك الإنسان بضل تبري الحياة، كل يوم تبري، كل يوم تبري، يلا اكتب بخط أحلى، يلا اعمل أحسن ما عندك، يلا اجتهد، يلا قوم تحرك، يلا تنشط، يلا حركة، بدها شوية حركة، بدها جهد، بدها أفكار، لازم تشتغل وتتعب علشان يجيب نتائج وبالأخير بخلص الألم. نضل نبري في نبري في نبري في نبري في إلى أن ينتهي، بس أثره بضل موجود صح؟ الخط اللي كتب فيه كل مكان حلو، كل مكان ثابت، والعاطل كمان موجود. فالقلم بيروح لكن خطه ما بيروح، أثره ما بيروح. وهيك أنت عزيز الإنسان، أثرك ما رح يروح. إذا كان سيء رح يضل، إذا كان منيح رح يضل، عاد أنت أكتب اللي بدك إياه، شو بتحب يكون، وين أثرك موجود، يمين يسار ورا خلف أمام، يلا المهم تكونوا كويسين ومعنوياتكم منيحة ومتفائلين وحابين اليوم تشاركونا على 0592 242 1222. طبعا مشاركة كتابية على الواتساب. خلي الهوى بين يبوب. صباح الورد لعصام. عصام بيقول يعني صبح يطب في النساء، النساء نوعين، اشي بيرفع الضغط زي الملح واشي بينزل الضغط زي السكر، بس اللي عندنا في فلسطين برأيه عصام انه احنا زي اللي البلدية تبعت الخروف بتسكر الشرايين على خلاص مرة واحدة.
1: مش معي حط لي
0: سكري هالشرايين واخلص اللي ليه ارتفع.
1: حط لي حط لي هاي الحكومة اليوم لأقول كل الشتروح.
0: صباح الورد يا نزار غانم وللمعلم أبو لحي أبو يحيى، شكرا حسن أسعد، وتحياتنا لسندس وإم جهاد مناصرة. إن شاء الله يا سندس إم رواد بتروح بترجع على الحج وهي صحة وسلامة. صباح الورد يا عبود وعزام عبدو. صباح الورد علي ماضي، أهلا ببتول ومصعب الجدع وميمون عياد. صباحنا والله ما بمر بشكل حلو إلا لما تكونوا تشاركونا. كل اسم ما بشارك اليوم أنا بحس إنه في إشي ناقص، وين سامح زايد، وين الشباب، وين أبو جواد. صباح الخير يا سعيد مخلوف. موسى وأصدقاء الطفولة تبعينه كلهم واحد واحد، احنا مناش كل يوم نذكرهم نفس الاسم، خلص أصدقاء الطفولة معروفين عندكم. شكرا يا منى، وتحياتنا لأمير زيدان وحنان الخطيب وكل الصبايا في مشغل رضوان شرار، لمشغل زيدان سامكو، خضرة أبو خليل، سمر زيدان، إم قتيبة مبروك الخطوبة لابنها البكر قتيبة، وبدها أغنية للبنات، طلبوا أغنية يروقوا عليها. طب أنا شو بعرفني على إيش بروقوا البنات، الصبايا على إيش بروقوا، مش عارف شو قصد روق، أو يعني رومانسية ولا يروقوا يتحركوا، مش عارف. إذا أنا من جنس الصبايا ومش عارف شو على إيش بروقوا. يسلم للي رايق. فكيف الشباب بدهم يفهموا؟ تقول لجوزها والله بدي إشي أروق عليه، ما هو أنا مش فاهم عليكي، إيش بدك تروقي على شو؟ كيف الجنس الآخر يا حرام اللي مش لطيف كيف بده يفهم عليك؟ أهلا بأنس رداد وأنيس دويكات عمر الديراوي. صباح الأزمات على مخماس، الله يعيننا. كل ما بالها الأوضاع بتصير أسوأ للأسف على الشوارع. عفيف أهلا بيك، صباح الخير. بسمعناش لكن بحب يصبح علينا، يعني سواء صبحنا عليك أو لا ما أنت مش سامع يا عفيف. أحلى صباح مع ID Plus. آها ID Plus الهوية. الهوية الرقمية تبعتك. كل واحد فينا المفروض تكون عنده ID Plus. هويتك الرقمية هي مفتاحك علشان تفوت على خدماتك البنكية بسرعة، بأمان، بأي وقت، بسهولة. ولكن عليك أن تنزل التطبيق الخاص من البنك القاهرة عمان، زور صفحتهم على الفيسبوك وشوف شو لازم تعمل. سائد الخراز، هلا هلا هلا معاليك حبيب أبو زريق والوالدة رفقة أبو زريق، يسعد صباحهم. صباح المناقيش من أم عارف عطاري، مناقيش بالزعتر الأخضر، مناقيش بالجبنة، صبحوا بتفننوا. أحلى صباح مع التوب في الحب، سامع سلام؟ التوب في الحب، الفخم باللحم. يا رباب عالكباب. تحضير الكبدة؟ ايش بدك تحضير الكبدة؟ عندي الزغلول، هاي مجرد لعبة. كيف بس؟ الزغلول بيعلمك تحكي شعر، بيعلمك تحط الكلمات بما يناسبها مع كلمات تانية. ام حسن قلود، ام مريم من الاردن، صباحكم اصوات جميلة. لؤي عزمي وعمال منجرة بهاء الشلوف من مهران وإيهاب وفراس والأبيض. هلا أنتم مسمينه الأبيض ولا اسمه الأبيض؟ يعني ليه مسمينه الأبيض ولا بشرته بيضة؟ حتة سكرة لكل الركاب اللي منتشرين الآن مسافرين على الطرقات، وتحديدا لركاب وهاني أبو النعيم.
1: صباح الزعبير،
0: بدناش ننسى ركاب سائد الخراز وركاب عزام عبدو عشان ما يزعلوا.
2: صبحكم بالخير.
3: انا لسه بكلمك والانت انا هفضل افهمك، من يوم ما قابلتك قلت لك لو بصيت برا هزعلك.
0: في احلى صباح عنا احتياطي استراتيجي من الورد. تسالوني من وين؟ من المستمعات. ما بشوف شاب عم يبعث مثلا صوره ورد، ليه؟ ليش انتو مش هيك ما بتحبوا الورد يا رجال؟ طلعوا الستات البنات كل يوم بصبحوا علي بصورة ورد، إشي من الحديقة، إشي من البيت، إشي بمزهرية، وكل ورد طبيعي. فيش غير هاني أبو النعيم وورداته بكونوا صناعيات وفي الباص. أحلى صباح مع انتعاش الفواكه. هلأ هاي الأيام بدها انتعاش صح. إحنا طالعين من جو شتاء، الآن في ربيع أو صيف على الأبواب، بحاجة للانتعاش. كل ما طلعت الحرارة أكتر كل ما بدك إشي أبرد ألطف، زي الكوكتيل والفروت أب و أكتف اليوغورت. هدول مين بنتجهم؟ مش أنا، مش أنتو، هذا للجنيدي. غادة وإم حسن، أهلا بأم عماد. أحلى شباب، في كيف الحارس من كيشاوي بصبح عليكم. أهلا علا. موسى أبو شراع، صباح يا موسى. هلأ موسى مكتوب عند تحت اسمك من الواتساب نفسه أنه أنت أبو محمد، يعني أنا رح أسيبك أبو محمد كما هو مكتوب هون. إبراهيم حسن من عزون، صباح لا لا لا لا لا لا لا, لا أمل حنايشي. كيفك يا أمل اليوم؟ متفائلة ولا متفاعلة؟ كمان شوي بتكثر المناسبات، يعني من هون تخرج، من هون توجيهي، من هون عرس، من هون خطبة، من هون حفلة وداع لعروس. ما شاء الله كل واحد اليوم صار يعمل عادات لحاله. إيه المناسبات تكثر؟ بدكم إشي إشي مناسب للتوزيعات والحفلات؟ شركة مجمع سيلة الظهر التجارية بتقدم لكم شوكولاتة ويفر من Good Day، اسمها Good Day، مقرمش، وفيكم تحطوه عن جد للحفلات وللتوزيعات للعرايس وغيره. ومين بيوزع غير العروس؟ أهلا يا منتهى. قبل الفاصل منصب عليك أنت كمان يا يوسف، إلك ولا الخراز. اليوم النفسية أفضل، هذا ما أتمنى، يا عبود أبو آدم حجاوي ومحمد علاوني.
4: راي أف أم تناسب إيقاع حياتك. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
5: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي، والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 7808.

الجنادي إلنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز مفلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية. يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام. والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات في المنسف الدبواني. المنسف هيبة والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
3: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
4: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان.
1: وآه عن جد أحلى صباح. يلا
2: أنا عارف إن الملايكة يا حبيبتي يا حبيبتي ما بتتشافش وإزاي أنا شايفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الملائكة ما بتنشاف بس وشايفها. أهلا بكم وصباح الخير للمستمعين والأصدقاء الدائمين يا شباب وصبايا من كل الأعمار. أنا لما بقول شباب وصبايا مش على الصغار، لا لا للكل. صباح الورد يا أبو جواد، وإن شاء الله ما بيكون عندكم يأس بأي يوم من الأيام بأي تاريخ من التواريخ. نودع اليأس خلاص، ما في شعب يأس وشاف اللي شفناه، بكفي بكفينا. صباح الورد لأيمن ومحمد خباص ومجدي اللي بيقول إحنا دايما على السماع لكن بحب يترك مجال للسنافر الجداد. يعني كل مستمع جديد الآن بيبعث لنا هو سنفور، سنفور الغضبان.
2: أكتر حاجة بحبها فيكي هو ده.
1: أبو أحمد بقولكم لا يقاس حب الأشخاص بكثرة رؤيتهم، فهناك أشخاص يسكنون القلب رغم قلة اللقاء، مثلكم تماما، يعني مثلنا، حبكم على الراس وعلى العين. شكرا لأم قاسم وغالب زيدان، أهلا بإسماعيل حميد وفداء عبد النبي من طول كرم. صباحك فل أنت وكل الأهل في طول كرم يا فداء. مساء اليوم على المسرح البلدي في رام الله رح يتم عرض مسرحية بيئية. هاي المسرحية أكيد من ضمن أعمال ثقافية وفنية تحاول إنها توعي المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة، اللي هي انعكاس كمان، إذا حافظنا على البيئة هو انعكاس لمحافظتنا على صحتنا بشكل أو بآخر، صحة الإنسان أولا وأخيرا. صحة التربة والهواء والماء هي تعني صحتنا إحنا. ممارسات ربما تكون خاطئة كمان بنعملها بحق أنفسنا وبحق صحتنا وبحق البيئة حوالينا. الأعمال الفنية والمسرحية لا شك بأنها مهمة في توجيه الناس. مسرحية الفيب عند السادسة من مساء اليوم. إذن أستاذ جورج إبراهيم المخرج والمؤلف المسرحي، سعد صباحك أستاذ جورج.
3: صباح النور أهلي.
1: يعطيك ألف عافية ومشكورة جهودكم، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، أهلا بك.
3: الله يعافيك، شكرا كثير، يعطيك العافية أنت.
1: شكرا شكرا أستاذ جورج. هذه واحدة من الأعمال المسرحية اللي تصنف إنها فعلا بيئية. أول إشي بدي أسأل، أنا جذبني الاسم، شو يعني الفيب؟
3: هي مش فيب، فيب
1: الفيب تبعت الدخان،
3: تبعت الدخان هذا اللي صار
1: الجديد الإلكتروني،
3: أفات المجتمع في المدارس. يعني للأسف الشديد في طلاب كتير بدخنوا فيب في المدارس وحتى في الصفوف وفي البيوت، وهذه آفة صحية اللي لازم كلنا نحاربها،
1: والكل لازم يعرف إنها مش زي ما كان يشاع لإلها إنه هذا التدخين الإلكتروني هذا أحسن وأفضل من التدخين العادي. لا، هو بنفس الدرجة تقريبا وربما أسوأ حتى.
3: لا، هو مش بربما، هو أكيد أسوأ. لا، أسوأ من التدخين العادي، يعني لأنه هذا كله بتم على الكهرباء وبتم عن طريق تسخين زيوت، وإحنا بنستنشق بخار أي زيوت وبندخله لجسمنا، وهذا كتير أخطر من الدخان العادي.
1: بجوز المسرح الفن، هل هو مضطر إنه يحكي في هذا الموضوع؟ هل هو مضطر إنه يعالج هذا الموضوع أو يتحدث عنه ويوعي الناس فيه من خلال مسرحية الفيب اليوم أستاذ جورج؟ من خلال أي كيف راح تطرحوها؟
3: المسرح بشكل عام مفروض فيه إنه يعالج كل القضايا أو يشير لكل القضايا ويلقي الضوء على كل المخاطر اللي بتواجه المجتمع، بس هاي المسرحية بالتحديد هي طلب من بلدية رام الله إنه نعمل مسرحية، ممثلينها طلاب، راقصينها طلاب، كل اللي بيسووها طلاب ما عدا المهنيين اللي زينا يعني. وهذه المسرحية بمشاركة الطلاب وتعرض للطلاب عشان نشير لمخاطر الدخان، مخاطر الفيب.
1: نعم.
3: اللي
1: إذن هي
3: قولوا ترند
1: آفة آفة. هو إذن جمهورها هو طلاب مدارس صح؟ ولا طلاب مدارس وجامعات؟ مين بالضبط؟ أي طلاب؟ أي مراحل عمرية أكثر؟
3: مدارس وجامعات، والمزبوط جمهورها كل الشعب الفلسطيني، لأنه هذه يعني في ناس كتير بيعرفوش شو هو يعني البيب، بيعرفوش مخاطره، فإحنا عادين بننوه لهذه الآفة اللي موجودة، وبنقول إنه هذه مش أقل من الدخان بل أكثر من الدخان يعني. بس هذا المشروع مشروع بلدية رام الله تشكر عليه، لأنه بلدية رام الله عم تحكي كتير مع المجتمع، وبالضبط مع مجتمع الطلاب في المدرسة. وهذا المشروع مش السنة يعني، صار له 16 سنة مشروع التطوع في مشاريع البيئة من قبل بلدية رام الله، صرنا حوالي 16 سنة كل سنة بنعمل مسرحيات بيئية في المدارس، مدارس محافظة رام الله، والسنة الماضية قررنا أنه نجمع كل المدارس في عمل مهني واحد، والسنة كان السنة الماضية كان عن المي وترشيد المياه، والسنة عن مخاطر البيب، والسنة الجاية الله يعلم عايش أحدين من الدول.
1: ما أكثر القضايا يعني، ما أكثر همومنا ومشاكلنا والظواهر السلبية اللي لازم ينحكى فيها صراحة.
3: بالضبط.
1: لكن في كل سنة إذن هو بيكون الفكرة، هلأ مثلا هاي المسرحية رح تجوب، هذا العمل رح يعرض على المسرح البلدي، هل سيجوب كمان لاحقا مدارس مثلا، يروح العرض على مناطق تانية، على مدارس، على جامعات، ولا فقط هذا العرض؟
3: والله لا، ما أظنش يروح على مدارس تانية، لأنه أولا هذا العرض في طلاب اللي هم 22 صبية وشاب، وهدول تطلعيهم من المدارس
1: صعب،
3: إمكانياتهم صعبة جدا، وتفر فيهم لأنه هدول مش ممثلين محترفين يعني.
1: صحيح.
3: بس إحنا بنعمل عروض اللي يجي الطلاب عليها، بنعمل عروض في أوقات شو اسمه إجازاتهم للطلاب اللي ما يضطروا يتركوا المدرسة أو الامتحانات أو.
1: صحيح.
3: بنراعي الشغلة هاي إنهم ما زالوا طلاب يعني، وبيقدروش يكونوا ممثلين مهنيين، لكن المزبوط إنهم قدموا عمل رائع يعني، طوروا طلاب بجيل 14 و13 و15 كانوا يمثلوا ويغنوا ويرقصوا على المسرح، شيء كتير جميل
1: طبعا. هلا انا بفهم استاذ جورج انه حضرتك مخرج مؤلف مسرحي، شغلك مختلف تماما عن الاحصائيات، ولكن بتحاول تسال مثلا انه او بتحاول تعرف اذا كان في تاثير للاعمال الفنيه، الاعمال المسرحيه التي تقدم اللي بيكون فيها توعيه، هل بتحاول تشوف شو الاثر اللي تركته مثلا قصه العام الماضي، يا ترى اثرت ما اثرت، ولا صعب تبين اصلا بوقت سريع زي هيك؟
3: مظبوط، زي ما قلت صعب تبين، لأنه أول هذه المسرحيات اللي من هذا النوع بدها تراكم، بمعنى أنه جمهور كتير يشوف هاي المسرحيات اللي أنا بقويها، بشوفها مجتمع الطلاب بس مش أكثر يعني، بشوفهاش معظم العيلة، بشوفهاش الكبار والصغار بنفس المستوى، وبشوفهاش الطلاب اللي مش مشاركين في هذا المشروع.
1: نعم.
3: هذا يعني المزبوط إشي وطني اللي لازم السلطة تدير بالها عليه، والسلطة هي اللي تأخذ بيد بلدية رام الله وتحاول تنشر هيك أعمال مسرحية في
1: صحيح.
3: كل فلسطين يعني.
1: صحيح.
3: أو
1: يعني
3: تعمل شابهة في كل محافظة.
1: يعني بعتقد انه يعني كل المفروض نطرق كل الابواب، كل الوسائل، الاعلام، السينما، المسرح، الاعمال الفنيه المختلفه، الغناء، علشان يوصل رسائل للمجتمع المحلي صراحه، وحتى لو كان 100 طالب او 50 طالب يعني، هدول بيرجعوا على بيئتهم، على حاراتهم، على جيرانهم، على خالاتهم، على عماتهم، المفروض كمان ياثروا ولو بشكل طفيف. بشكركم استاذ جورج، يعني مهما كان الفعل اللي بيشوفوه عدد قليل، لكن انا متاكده انه بيترك اثر في المجتمع حتى لو مش ملاحظينه اليوم. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بالتوفيق.
3: هذا كمان إذا بتسمعي لي.
1: نعم.
3: كلمة أخيرة، هذه كمان وظيفة التلفزيون إنه يأخذ هيك أعمال وينشرها على الشاشة الفلسطينية.
1: صحيح.
3: عشان الناس تشوفوها كتير يعني، ساعتها بنكون وصلنا لأكبر عدد من المشاهدين.
1: يعني إذا تصورت هاي المسرحية أنا بوعدك في على رايا تي في إنها تنبث. صورت ابعتون اكيد، انا بتواصل معهم البلدية رام الله، وان شاء الله بلكي يبعثوا لنا اياها لحتى يكون لنا يد في هذه التوعيه. شكرا جزيلا استاذ جورج.
3: شكرا لك،
1: يعطيك الف عافيه.

الأغنية بنهديها لأنوار ومنحكي لها الحمد لله على سلامته لأمير، إن شاء الله ما يشوف شر.

0: ذكريني باسمه. هاي يعني انت اسمك انوار محمد مطريه. يعني اسم ابوك محمد.
1: يا سلام اسم جميل قوي. عنزه يعني لو عزه عز عز عز ايه يا فندم؟ عز احمد عبد السلام. عز احمد عبد السلام. امال سيادتك اسمك ايه؟ احمد عبد السلام. الله برضو
0: غريب والله. تحياتنا للاستاذ محمد مطريه ابوها الانوار. هو دائما بسمعنا بس تاكدي اليوم هلا ابعتي له بكون مش سامع. في إشي في الكون، هاي من قوانين الكون، لما أنت بتكون متبع إشي بشكل دائم دائم دائم دائم، لما تغيب نظرك عن هيك بصير الإشي بصير. يعني مثلا ضلي راقبة في الحليب قدامه أنت عشان يغلى عشان ما يكب، ضلي عينك عليه ما ترميشيش، ابعدي هيك بفور. قوانين مش معروف شو ليش هيك بصير. حمص الجنيدي على وجهه من اللحمة، لحمة الزغلول افطور اليوم سائد الخراز. يا السلام. صباح الورد يا لما جاد الله ورامز عبد الباقي. يحيى صوان بيقول تم تمديد العزوبية لشهر كمان، شو وراك مددها كمان مدد. على المشاوي وعلى الزواكي لازم تمددها. صباح الخير يا أريج الشعراوي، أبدا مش ناسياكي، بس ما هو سلام سرعة قال لي خلصي، ما تعدي كل المستمعين، هو اللي قال لي خلص بكفي، هو اللي سكتني يعني.
2: أنا وياكي كذابين كذابين.
0: مش صحيح لأنه أنا مش كذابة. أهلا أم عبد الله ذياب. هاني أبو النعيم بعتلنا صورة بنوتة وبحكي صباح هاي الوردة هي أحلى وردة، اسمها تيا. تيا بنته طبعا. زيد الناجي أنت مش مبكر زيادة، أنت متأخر شوي على إرسال الرسالة عشان هيك تأخرت. في قدامك ما شاء الله 25 واحد يمكن، الله يزيدهم. احنا بخير يا فاطمة. اوكي طلبوا اغنية روقان لجودي بندق، مش مش فاهمة عليكي يا حنان.
3: بانجليزي دي يا مرسي.
0: مش فاهمة. هي انت بتقولي بتمنى منكم البنات، بتتمنى منكم البنات طلبوا اغنية روقان صح؟ واحنا عملناها يعني على سبيل النكات مش انه جد.

0: شفت لكم تقرير امبارح أنا تعقدت والله. بيقولوا في خبراء في أمريكا إنه مش وثقانين في إدارة الدواء والغذاء الأمريكية لأنها مراجعة حليب الأطفال وعاملة عليه أبحاث وطلع إنه الدكاترة والباحثين اللي برا المستقلين بيقول لك بيستعملوا زرنيخ وبيستعملوا مواد مسرطنة في هذا الحليب. حليب الأطفال، حليب الأطفال البودرة بسمموا الأطفال فيه، بس على المدى طبعا البعيد، مش إنه بسمموا هلأ يشرب يموت يصير له إشي لا سمح الله، تسميم بعيد المدى. أهلا يا مصطفى، محبتي لك يا أبو رند وعيد ميلاد سعيد لبنتك نور الغالية من أبوها، وإن شاء الله يا رب يا أبو رند إنك تعيش لها طول العمر. ماشي، أوكي، إلى طول كرم. مش قلت لكم حبايبنا كتار في طول كرم؟ لذلك حبايبنا الكتار اللي في طول كرم، خلونا نتعرف عندكم كيف الأسعار اليوم. على ما يبدو في نزول في أسعار الخضار والفواكه وتحديدا الخضار. خلونا نسمع أشرف عوض الله أو عودة الله من السوق المركزي.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين. نحن الآن نتكلم من سوق طول كرم اليوم الأربعاء. هناك رخص لبعض الأصناف البضاعة بسبب الجو، ارتفاع الجو والوضع الاقتصادي للناس. راح نبدأ بالزهرة، ثمن حبات زهرة من 20 لـ25، صندوق الملفوف 5 حبات من 15 لـ20، صندوق الخيار الألف من 25 لـ30، صندوق البندورة القطف 50، الكرتون 30، صندوق البندورة الحب 40، الكرتون 20، صندوق الكسة ألف 20 لـ25، صندوق الكلاسيك ألف 15 شكل، صندوق العجمي من 20 لـ25، كيلو الملوخية 3 شكل، فلفل الحار من 13 لـ15 شكل، جمبر خضرة الألف من 20 لـ25، كيلو الفاصوليا الخضرة من 3 لـ5، كيلو الفاصوليا الصفراء 4 لـ5، صندوق البطاطا 50، صندوق الرفيع الألف 25 لـ30، 6 خسات 10 شكل، اليوبي 10-12 شكل، ألوان 7 شكل، كرتونة البصل 20 كيلو 20 شكل، خيار البلدي 50 شكل، عنا الذرة صندوق الذرة ألف 40 شكل. راح ننتقل إلى الفواكه، عنا التفاح الأحمر 6.5، التفاح الأبيض 6.5، الأبوكادو 12، الموز 4، برتقال 2.5، أبو زرة 3.5، إنجاز 7، خوف 5، جرانق 8، مشمش 10، الكيوي 8، كرتوت التوت 30 شكل. هاي الأسعار لمدينة سوق طول كرم. هناك ارتفاع وهناك هبوط بسبب الجو، إنه في ارتفاع بالجو بيزيد الإنتاج والوضع الاقتصادي غير مساعد للناس، لهذا السبب في هناك تذبذبات بالأسعار، ارتفاع ونزول ارتفاع ونزول، والباقي كله على رب العباد وكل عام والجميع بخير.

كل التحيات لكم وصباح الخير للجميع، للسنافر وللخناشير. الخنشور هذا اللي له مستمع زمان. أما السنفور يا أيمن فمثلك، سنفور غضبان، سنفور زعلان، ولا أنت أي واحد فيهم، سنفر لي اسمك اللي بدك إياه. صباح الورد أم الصادق، اسماعيلي دويكات، صباح الورد لإلك أنت وأنيسي دويكات. أبو محمد، سنفور جديد وموسى عرفني عليكم، أهلا بالسنفور الجديد أبو محمد. تعرفوا كيف بيحكوا السنافر؟ على فكرة من أروع أفلام الـ

0: الأطفال الكرتون هو السنافر، لأنه كل شيء. لماذا سنفرت؟ لقد سنفر لي هذه القطعة، سنفرها بسرعة. أم مصطفى الترابي، أهلا بقاسم سلامة وأنس حمدات. أم أحمد من جنين، صباح الورد، دائما تبعت لنا كلام حلو ودعاوي حلوين أم أحمد. مين اللي بتعايد على ابنها وبكرها وحبيب قلبها يلي جعلها أم لأول مرة؟ الله يفتح قلبه، الله يفتح يعني حياته للإشي الكويس إن شاء الله. بس مش عارف مين أم سند، مش حاطة اسمها ولا اسم ابنها الكبير، الله يخلي لها إياه. أهلا بأماني زيد. مراد مين؟ صديقه لمراد عم بيدور له على عروس. أنت ثالث واحد بيجي على البرنامج هاليومين بيقول أنا بدي عروس. لا هم شايفيننا خطبين،
1: بنشتغل عند أهاليكوا احنا.
0: أنا لو كنت شاب أنا صعب ألاقي حدا نصيبي، مش عارف كيف بدي ألاقي نصيبي. نفس اللي إجي أنا بلاقي صعوبة. أبو الناجح، الزوج العزيز من أم الناجح شخصيا. ملكش إلا جارتك بصراحة، ملكمش إلا جاراتكم، تعرفوا أهلهم، مطلعين على حياتهم على ظروفهم أحسن، في أحسن من الجارة. طيب أم ناجح بتصبي على والدتها ووالدها، أم محمد وأبو محمد كعواش، ولبنتها لأختها وابنها سند، العمر كله لسنود ما شاء الله، معناها اللي قبل شوي كانت أم سند. عبود خلص مرة واحدة نصبح عليك، أنا كل شوية أصبح عليك يا عبود. إم بسام النجار صحيت على 10:05 وراح عليها 35 دقيقة من أحلى صباح. إم محمد بتسلم عليك يا أنوار وبتقول لك الحمد لله على سلامته أمير. إم محمد صرصور. خالتك، ماني بعرف انها خالتك، هي كاتبه يا خالتي يا خالتي يا انوار.
1: اخشى المخول.
0: بيقولوا الخالي والدي صح؟ والله احيانا بتكون الخالي احن من الام احيانا.
1: كلمنا على الوالدي.
0: صباح الخير يا نانسي، احنا دايما بخير اذا انت بخير. اهلا بمحمد. في أغنية اسمها روقان لجودي بندق، أنا عمري في حياتي أنا بفكره إشي بنأكل جودي بندق. طلع واحد اسمه جودي، جودي بندق اسم إنسان طلع، أنا فكرته إشي بنحط معاه البندق بنأكل. صباح الخير لكل مشروع جديد من دهموش، لكم صباح من إيطاليا مباشرة من رايا لأياد.
2: قشر البندق لا قلب البندق
0: لا ابو جواد. قشر البندق لا. ليش النساء اقطع راسها ولا تسالها عن وزنها وعمرها؟

أخو لمجاهد الحلايقة صاير رئيس بلدية ومش محلي الشباب. موسى والشباب بيحتاجوا لحلوان. رئيس بلدية لا يقل الحلوان عن مشاوي الزغلول. هيك قيمها. أحمد جرار على مسميتك أحمد جرار مش أبو أدهم، بس أبو أدهم بيقولي لازم تحكي الاسم كامل عشان هيك بصير عنده طاقة، هيك طاقة إيجابية لما بحكي اسمه بالكامل. أحمد جرار أبو أدهم، إذا بدك اسم العيلة كمان يعني الاسم الرباعي مش ممكن، مش مشكلة. بس شوي هالأغنية حلوة والله.

0: ما هو اللي بيدوروا على عرايس دخيلكم، بعرف انكم جاهزين بس ما عندناش عرايس، فيش بنات في البلد، بطلوا بدهم يتجوزوا البنات
1: يا زلمة، حل عنا يا
0: اوعى الفاصل.
2: تستمعون الى برنامج احلى صباح مع نجوى الحمدان. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
3: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: و22 دقيقة بعد الساعة 10 في أحلى صباح. هذا بيعني أنه احنا بلشنا في القسم الأخير من برنامج اليوم. رح أرجع لرسائلكم، لصباحاتكم، لكلماتكم، ولكن اسمحوا لنا بشوية دقائق نغيب فيها عن موضوع التواصل المباشر معاكم لحتى ننتقل إلى وزارة التربية والتعليم العالي، وتحديدا إلى هيئة هناك، إلى نشاط غير عادي يتم في الظلام، أو خلينا نحكي يتم في السر، مش عم ينحكي عنه بشكل دائم بشكل مستمر، ما بنعرف إيش عم يشتغلوا، لكن هم فعالين زي خلية النحل بالضبط على مدار السنة في نشاطات وبرامج تستهدف الطلبة وتستهدف الأكاديميين وتستهدف القطاع التعليمي الأكاديمي الفلسطيني بشكل كامل. الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، هذه هيئة مهمة جدا ودورها فعلا مهم جدا في تحسين جودة التعليم العالي في فلسطين. حاليا عندهم مجموعة من البرامج، مجموعة من الأنشطة، لكن أبرزها برنامج تدريبي ينفذ حاليا بدعم من الجانب الإيطالي، من مؤسسة إيطالية، للأكاديميين في فلسطين في التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية. للحديث أكثر عن هذه الأمور معنا الدكتور معمر شتاوي، رئيس هذه الهيئة، هيئة الاعتماد والجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا بك، سعد صباحك، صباح كل المستمعين. شكرا على المقدمة الجميلة،
0: وكبرت
1: رأسنا اليوم،
0: يعطيكم العافية. والله أنا بعرف، يعني أنا عندي جروب للوزارة عندكم، ما فيش يوم ما في نشاط، بيوصلني أخبار دائما عندكم، ولذلك أنا ما بحكي والله من فراغ، يعطيكم ألف صحة وعافية. دكتور، لو حكينا في البداية هيك بشكل عام، بما أنه حكينا عن برنامج، لا أكثر من برنامج، أكثر من نشاط، إيش الأشياء اليوم اللي الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية بتفخر فيها وبتشتغل فيها اليوم، البرامج، أبرز البرامج وأبرز الأنشطة؟
1: شكرا كمان مرة نجوى لإدعائكم وإليك شخصيا على التقديم وعلى كلماتك اللطيفة. الحقيقة أنه يعني هناك كثير من البرامج والأنشطة والفعاليات المرتبطة يعني بأجهزة السياسات الوطنية، يعني حصلنا على ثقة كبيرة من الشركاء الدوليين يعني، ولدينا العديد من البرامج والمشاريع والأنشطة والفعاليات اليومية.
0: نعم.
1: سواء كانت مع المؤسسات الأوروبية بشكل أساسي، المانحين بصراحة المهمين جدا، وحتى مؤسسات اليو أن والعديد من المؤسسات الأخرى في كندا وفي أستراليا وغيرها. احنا البرنامج الحقيقي اللي بنحكي عنه اليوم هو برنامج يعني ممول من AICS، المؤسسة التعاون الإيطالي، بتمويل من الحكومة الإيطالية. برنامج هذا متعدد الأهداف والغايات، لكن أحد مكوناته هو يعني تأهيل وتأهيل قدرات العاملين الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. هذا التأهيل هو يعني مرتبط بفكرة واحدة، إنه كل من دخل نظام التعليم كأستاذ أو محاضر في كلية أو جامعة هو مؤهل مهنيا في مجال تخصصه، لكن في هناك مهارات يحتاجها يوميا، وفي مهارات مستجدة كمثلا دخول الذكاء الصناعي والتحول الرقمي،
0: وكل طبعا اليوم اختلف طبعا، والتعليم عن بعد إلى آخره.
1: نعم صحيح،
0: مش كل الناس،
1: والتعليم عن بعد بعد كورونا أصبح هناك يعني ضرورة ملحة أن يكون لك لدى كل عضو هيئة تدريس المهارات الخاصة في هذا المجال.
0: يعني العلم لا يكفي، المعلومات لا تكفي اللي عنده، لكن في مهارات وفي أشياء إضافية يجب.
1: هو خبير في مجال التخصص، خبير طبعًا في الهندسة،
0: كيف يوصل المعلومة طبعا،
1: لكن كيف يدرس، كيف يقيم. وفي عندنا مقول احنا في التربية بنحكيها دائما، تبقى علاقة جيدة بين الطالب والمعلم ناحية الامتحان، علاقة بتضرب
0: تخرب.
1: والسبب الرئيسي انه الأستاذ يعني عنده
0: شيء او بعض يوصل الفكرة
1: يعني، او يمكن طريقة تقييمه في الحكم على الطلاب، لأن امتحاناتنا كلها معيارية، أحيانا يعني بتحتاج إلى مهارات معينة باستخدام أدوات وتقنيات في التقييم. هذه الأدوات بتضمن الشفافية والموضوعية اللي ما حد بيزعل، ومنها مثلا شيء احنا
0: هذا من المواضيع اللي بتدربوا عليها اليوم،
1: نعم، اللي هي التقييم والقياس والتقويم، مبني على الشيء بسموه المحكي، يعني التقييم المحكي مش المعياري. معياري انه انا انت
0: ادق، هذا طبعا
1: المحكي انه بقيس مستوى الاتقان للهدف، تحقيق الغايات، مش بقارن الطلاب بصنفهم 1 2 3 او درجته 190 80 70 A B C، لا، هذا تقييم مختلف بقيس مستوى الاتقان.
0: تمام.
1: ليش كمان التقنيات مهمة تم تطويرها من خلال البرنامج أو هو يعني الروبريك أو نظام اللي هو كأنه جدول كميات، نظام للمؤشرات، حسب إجابة الطالب بيكون وزن لكل إيجابي. إذا الطالب طلع على معايير التقييم بالتالي مش بيكون أي إشكاليات وخلاف بين الأستاذ والطالب بعد الامتحان. إذا جانب هاي المواضيع في كمان مواضيع أخرى لها علاقة بالنشر والبحث العلمي، لأنه يعني هذا مرتبط بالتصنيفات، مرتبط بالاعتمادات الدولية. مهم جدا هذا أنه يعني أساتذتنا يعرفوه، لأنه هو مباحثين لكن وين ينشر بحثه بإشكالية.
0: طيب هذا في تخصصات معينة بتهتموا فيها
1: صراحة يعني بنينا برنامج تدريبي على دراسي، عملنا تقييم يعني أساسي، طلبت وشفنا احتياجات التدريب لكل أستاذ وعيننا مناسب، وهذا برنامج متدحرج يبدأ بتدريب 200 عضو هيدا التدريس وثم يعني
0: يكبر أكثر،
1: يكبر أكثر،
0: ينتشر بشكل لعدد أكبر.
1: الحقيقة أنه هذا كمان برنامج فتح قدامنا يعني في علاقتنا مع الـAICS يعني، وعلاقتنا بشكل أساسي مع الحكومة الإيطالية والتطور الجديد اللي صار وفعل نشاط دبلوماسي لسفيرتنا منى بعمارة في إيطاليا. واضح أنه يعني كمان في تغير في شكل العلاقة التنموية بينه وبين إيطاليا، إنه فتحوا لنا برنامج يعني من خلال دراسي في منتدى روم راح يكون بشهر 6، طلب منا نعمل دراسة أو سيرفي لاحتياجاتنا من التأهيل في برامج الدكتوراه.
0: حلو.
1: يعني هاي الأول مرة بتصير، بالعادي بالمنح هو بصير إنه أي دولة عندها مجموعة من المنح تبعث لنا إياهن دون احتياج، ومعظمهم في مجالات إحنا مش بحاجتها.
0: لكن هذا حسب احتياجنا
1: هذا
0: احنا بالضبط.
1: هذا الموضوع وهذا النشاط وهذا هذه الفعاليه احنا نعمل دراسه نشوف احتياجاتنا بناء عليها في منتدى روما راح يتم يعني توفير المنح المطلوبه من
0: كافه مطلوبه فلسطينيا
1: تمام في مجال الطب والهندسي والصيدلي والتقنية.
0: هذا كمان بحاجة لدراسة صراحة. يعني إيش الاحتياجات اللي عندنا هون في فلسطين تحديدا حتى يتم تحديد مين الأشخاص وشو التخصصات. هذا برنامج بعتقد أنه يعني ذو أهمية بالنسبة لكم، ذو أهمية للجامعات.
1: أكيد يعني إحنا بنحكي هذا دائما، حجر الزاوية في التعليم هو الأستاذ. الأستاذ إذا كان يمتلك الكفايات والمهارات المطلوبة هو أستاذ يعني راح يكيف ويتعامل مع المنهاج، مع الخطة، مع البرنامج، مع المتغيرات، مع الاحتياجات اللوجستية. إذا عنده المهارات الكافية يعني بيكون هو جاهز أنه يقدم لنا مخرجات دون نوعية
0: يعني. حتى بيقدر يعني يطلع مخرجات على مستوى طلبته أنه يكونوا بشكل مختلف عن الآخرين
1: بالتأكيد.
0: صراحة وهذا أنا يعني بجوز من ملاحظة لإلي، ممكن أستاذ يغير شخصية ومهارات الطلاب اللي عنده من خلال شخصيته وقدراته.
1: الإشي اللي بنسميه هيدن كوريكولم بيسموه، أو المنهاج الخفي في التدريب، هو احنا تركزنا مع المدربين على بناء الفلسفي أو الفكر الخاص، لأنه احنا بنقول لهم دائما أي أستاذ أي متخصص طبيب مهندس بدون فلسفة خاصة في مجال تخصصه لن يكون ناجح.
0: صحيح.
1: الطبيب إذا ما كانش عنده فلسفة في الطب مش راح يكون طبيب ناجح.
0: صحيح.
1: نفس الشيء أستاذ الجامعة،
0: بصمتك هاي
1: أستاذ الجامعة لازم يكون عنده فكر خاص، خلطة خاصة فيه، هذه بيسموها في يعني هو الخلاصة ما تعلمه بيحوله لفكر
0: وهدف. هذا لازم يكون عنده هدف ورسالة حابب انه يوصلها من خلال.
1: واللي دائما اختي تجب اللي عنده فكر ممكن يكون يعني عنده فلسفي
0: وابداعي.
1: واللي عندنا احنا في البرامج الدكتوراه لما بتشوفي شهادة المخرج مكتوب عليه فلسفة فيلسوفي اوف فلسفي اوف في مناهج التعليم فلسفي في هذه قصة الفلسفي. يفترض انه اي حدا انهى برنامج وانهى تخصص في الدكتوراه ان يكون لديه فلسفة خاصة، وهي الفلسفة بصراحة في التدريب نقاشنا مع المدربين نقول لهم بدكم تصنعوا هاي الفلسفة مبنية على التفكير وأنواع التفكير المختلفة حتى نخلق مفكرين وفلاسفة يكونوا
0: ومبدعين في مجالاتهم. طبعا لأنه مش مجرد أنا تقليدي بوقف كل يوم بعطي هالمعلومة وانتهى، لا لازم كمان يكون في ما يواكب العالم. هذا من البرامج اللي الآن ينفذ. إيش في كمان برامج وأنشطة عندكم في الدائرة أو في الهيئة؟
1: احنا عندنا يعني في علاقتنا مع كثير مؤسسات دولية عندنا برنامج الدراسات الثنائية ننفذه في جامعتين، وبالإضافة لأنشطة أخرى مرتبطة يعني بتمويل الألماني من خلال التعاون الفني الإيطالي الألماني GIZ. إن أنشطة كثيرة، برامج كثيرة وفعاليات مختلفة، أهمها إنه استحدثنا إشي بسموه الدول استادي، البرامج الثنائية. هاي بدرس طالب إعلام لكن بدرس فصل داخل الجامعة، فصل يدرب عندكم. هذه صراحة كانت الفكرة تاعتها إنه نكسر الفجوة ما بين احتياج السوق من المهارات والخبرات وبين الدراسة النظرية. ودائما القطاع الخاص لما نلتقي معه بنوك اعلاميين او وغيرهم بيحكوا لنا انه عندنا إشكالية إنه الطالب بيجي عنا يعني بده فترة من التدريب حتى يتقن الخبرات
0: المهارات.
1: عشان هيك هالبرامج صراحة بتحل هاي الإشكالية وبتعالج الفجوة الموجودة بين الإطار النظري اللي يدرس وبين الفجوة العملية، مع إنه عندنا تدريب لكن تدريب بموضوع في الدول الاستدي أو برامج الثنائية أفضل بكثير،
0: نتائجه أحسن.
1: نعم صحيح. يعني عندنا كمان يعني نشتغل مع إشياء مع مجموعة أخرى في إيش اسمه الإطار الوطني للمؤهلات NQF. هذا الإطار الوطني للمؤهلات هو موضوع يعني حيوي وجوهري، كل الدول العالم حدث يعني تحويل لهي البرامج اللي أو الدرجات اللي نحن نعرفها تاريخيا، نحن دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه وتحت صفوف من الصف الأول ورياض الأطفال حتى موضوع البرامج التقنية والمهنية إلى ليفلز مستويات. فإحنا إحنا بفلسطين يعني في الإطار الوطني اللي تم إعداده بشراكة مع يعني اتحاد الجامعات العربية وخبراء دوليين ومحليين ومن خلال لجنة وطنية تم تشكيلها، منا إطار يعني الإطار الوطني عندنا 8 مستويات. فإحنا هذه العملية بتسهل حركة الطلاب وانتقالهم من فلسطين للعالم، والعكس صحيح في معادلة الشهادات أي خريج من دول العالم، لأنه هذا موضوع أكثر التحول في العالم.
0: نعم.
1: أنا 4 مشاريع مع كمان بتمويل الاتحاد الأوروبي إيراسموس، مشاريع متعددة ومختلفة، واحد فيه له علاقة في برامج الدكتوراه، واحد له علاقة في العلوم برامج العلوم، لأنه إحنا عندنا إشكالية كبيرة في كلية العلوم إن على وشك الإغلاق. الفكرة في المشروع هي استحداث نمط ونوع جديد من البرامج في كلية العلوم، بحيث الطالب يدرس 3 سنين علوم وبالسنة الرابعة بأخذ دبلوم متخصص تقني
0: في مادة معينة أو
1: تقني أو مهني، بيساعده أنه يكون لديه المؤهل البكالوريوس اللي بيحبه المجتمع الفلسطيني اجتماعيا، ومعاه
0: المهارة
1: المهني
0: عملية
1: اللي بيساعده يتوظف ويحصل على شهادة.
0: صحيح.
1: حافظنا على الكلية وعطينا الطالب مؤهل وأبقينا الكادر الأكاديمي الباحث المهم في كليات العلوم. وعندنا كمان مشروع اسمه تريبل اي، هو مشروع له علاقة بالبيداغوجيا التعليم او نوع طرق التدريس. تم تطوير موديول او نموذج هذا بنقدر نسميه يعني نعتبره يعني ابداع فلسطيني بالشراكة مع 3 جامعات اوروبية و4 جامعات فلسطينية. عملوا نموذج في التعليم والتعلم بيجمع بين 3 بيئات، منها البيئة التقنية والتكنولوجية وبيئة الصف التعليمية والبيئة الخارجية، لكن هو نموذج في التعليم
0: دمج الحالي لليوم كيف رايح.
1: صحيح.
0: يعني كل هذا لتحسين جودة التعليم الفلسطيني، تحديدا التعليم الجامعي طبعا.
1: صحيح.
0: التعليم الأكاديمي العالي. ما أنا حكيت في البداية أنكم زي خلية النحل، وبالتالي لما نحكي عن هيئة واحدة أو دائرة واحدة عند كل هاي البرامج عندها كل هاي المهمات، فالله يعطيكم ألف عافية، وأنت على رأسهم دكتور معمر. شكرا لحضورك معنا اليوم ويعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوف تعليمنا العالي الفلسطيني ينافس في كل العالم.
1: شكرا جزيلا لك على الاستضافة، يعطيك العافية.
0: شكرا، يعطيكم ألف عافية. الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.

أهلا وسهلا فيكم المستمعين الأعزاء اللي انضموا حاليا لرايا. فاتكم ساعة وشوي, بس أن تأتي متأخرا مش مهم ولا يفوتك كل شيء. صباح الخير لليندا ولصالون بلوم, سعد صباحكم صبايا بلوم.

0: سلام نفسها تزور امرواد في بيتها، تقعد معها تشرب قهوة مع ورداتها. امرواد اعطينا الاحداثيات، الله يخليك، اعطينا الموقع اللوكيشن عشان كتير نفسهم يجوا عندك بعد ما ترجع من الحج. خليهم يجوا.
1: اهلا وسهلا.
0: من ورق ماكينة الخياطة بتصب علينا وعليكم ام محمود. صباح الورد يا منى سمار. يا امل انت الاحلى يا امل. يا عمي اسمها امل، طالع منها كلام بجنن.
2: زلمة عنده امل.
0: اه شو نعمل له؟ الزلم اللي عنده امل لازم نحتفظ فيه.
2: امل ضبوه ضبوه لما يضيع الامل.
0: دبوه ولا ضبوه؟ ام مصطفى الترابي بتبارك لاخوها فؤاد بالبنوت الجديده، يا ريتو الف الف الف مبارك. اسمها ناي. الله ناي اسم جميل وحلو ورائع ولطيف.
3: يا سلام اسمي جميل قوي.
0: البنت لسه باللفه لا تحكي هيك.
3: سوسو الاموره.
0: كيشاوي بيقول عن صديقه معتصم انه بده عروس حلوه تكون من منطقه رام الله. ما بشبه. يلا هذا الخامس يطالب بعروس. اللي عنده عروس يحكي لنا، لأنه بقول لك جوز بنتك قبل ما تجوز ابنك مش عيب. لما بتقول لكم لما جاد الله هالأيام إحنا ما منحب نتجوز البنات لأنه صعب نلاقي طلباتنا. مجدي بيقترح أنه نعمل فقرة بالبرنامج للخطأ، يعني نخطب الناس.
4: طلبنا واخطبنا وحبينا وعينا الخطبيشة.
0: من كتر ما حطيت هالأغنية فكرونا خطبين.
4: مهر الزينة ثلاث جمال شيال المهر الغالي.
0: صباح الخير يا أبو الكايد.
5: شيال المهر الغالي
4: وثلاث عقال من الهال.
0: أم الناجح بتقول لي صح إنه الخالة هي أحن من الأم، الدليل هي وولادها وأختها أم سند وولادها مع بعض بيكونوا حنونين. أحلى صوت، شكرا يا جواد. هزاع اسمك قوي. هزاع. قتيبة عبد الباقي بصب عليكم يا مستمعين. عزام بيسأل كيف تتم عملية تقسية القلب يكون مثل الصخر. بيقول دليني كيف ممكن أخلي قلبي قاسي. القلوب القاسية هاي شو بعرفني بالله. أنا شو هالسؤال
6: فلسفي. أنا عايز جملة مفيدة.
0: أنا مش برا أرد على كل شيء. لا
7: خليك عايل وقلع البتاع بقى بالقلب الدماغ.
4: خطبوها خطبوها.
0: أيوة
4: وبالجواني رشنشل.
0: وإنت شو معك؟
4: خطبوها
0: ام بسام من محبي حميد الشاعري. بعرفش حدا بكره حميد الشاعري على فكرة وأغنية، ما بعرف حدا بكرهه. أنوار بتعرفوش؟ أنوار مش بتكرهه، ما بتعرفه. عن جد ما بتعرفيه صح؟ طب لحظة لحظة، هشام عباس ما بتعرفيه؟ كمان لا. أوكي مصطفى أمر لا كمان. طب وائل جسار، وائل كفوري، استنى في استنى، ولا حدا بتعرف ما شاء الله. أنوار كاظم الساهر لا بتعرفيه. غريب. سندس بتقول لكم يا صبايا اللي ما بدها تنصح تشرب لبن أب الجنيدي. بس أنا كمان يا سندس بضيف لك الأكتيف، لبن أكتيف تبع الجنيدي كمان بيساعد على الهضم بسرعة بعد الأكلات الدسمة. حنان الخطيب كمان مرة صباحك فل أنت والبندق تبع الأكل وهذا. ام جهاد مناصرة كاين البرنامج مبارح كئيب؟ لا انتوا اللي كنتوا كئيبين مش البرنامج. صباح الورد يا ام كرم وعلى العوافي ابو زياد. هاني ابو النعيم هيو عندي الزغلول. اه على فكرة اللي بده عرايس صاروا خمسة بدهم عرايس منا. للأسف ما في عرايس إلا عند الزغلول. طب هو ليش زعلان إذا خطبوها وحملوها ذهب وهدايا خدوها على المدينة؟ هو ليش زعلان ولا كان يحبها؟ الله يكسر بخاطرهم اللي عملوا هالعملة. أبو علي ذياب عدي عاصي تراجع عن كلامه وبطل يعزمه على سيخ لحمة. قرر أبو علي ذياب يعزم كل الحارة على مشاوي من عند الزغلول ما عدا عدي عاصي مش معزوم، وهذا قرار خطير وخبر عاجل. محمد شنينة وعصام عماد العجولي لكم صباح من عيسى. القلوب اللي عند علا أبو عون كتير،

بقول لك مدخل دارهم هيك يعني عكس مدخل داره، فلذلك المسافة. طيب منى سمار، صباحك يا منى. محمد عبد الباقي، وانشراح للحجاز. أبو أمجد كمان هيو بقول أنا كمان بدي عروس عند الزغلول أزكى عرايس. لمجد الله بعرف، بس إحنا من يعني أنا ببهر على الرسائل عشان الشباب، خليهم يتأدبوا. أيمن السنفور بيقول ما بنصح حدا يتجوز بهاي المرحلة، كأنه في عنده خبر تاني بعدين إشي حلو. شكرا يا إم رواد، أكيد بوصل تهنئتك لأنوار. إم محمود بتقول لي امشي بجنازي ولا تمشي بجوازي، بالك صح، بتجوزيهم بعدين بعادوكي، يعني بتدليهم على بعض أو بتسهلي عملهم، والله بعدين بيصيروا بقلبوا عليكي التنين.

0: جمالها سكر أو معها مصاري مش مهم، واحدة من التنتين. بس إذا معها مصاري بكون أحسن. شو؟ أيوة وصلنا للنقطة المهمة، بنت عالي ومعها فلوس. يحيى الصوان هو رئيس رابطة الباحثين عن عرايس. صح، رئيس الرابطة اللي بدوره على عرايس في أحلى صباح هو يحيى الصوان، يعني هو الأولوية لإله. عبدالله سرية، عبدالله سرية، احنا كل خميس عنا صارت رجعت فقرة الحديث عن قضايا اجتماعية نتباحث فيها ونحكي فيها، بس بقية الأسبوع بحب انه تبتسموا، يعني مش كله جد، مش كله أخبار، مش كله نكد. أحلى صباح فرصة عشان نتبادل أطراف الضحكات. وقد وصلنا إلى الختام يا أحمد الصباح، اللي راح رحنا بدنا نخطب لابن عمي، طلبوا مهر 30,000 دينار، المهم روحنا ونسينا مرت عمي هناك. منيح انكم نسيتوها لحالها يا أحمد. لو حملت العروس معكم أحسن.
1: ابن عمي،
0: أحد المستمعين بكرة يا ريت تحكوا الخميس عن الطفولة، أيام الطفولة والمصايب اللي كنا نعملها. الطفولة والمصايب بنحطها ضمن المواضيع. براند، ليش البرنامج ما بيفتح أي واسطة بدنا؟ الله يسامحك، أحلى صباح مش ممكن يحتاج لواسطة ولا من حدا. أحلى صباح عرايس الزغلول، لكل من يبحث عن عروس ارضي حالك بشكل مؤقت باللحمة جوا الخبزة محمصة على الحطب، رح تبسطك. وبتعرفوا انه احنا بثقافتنا مش كتير منعرف اللبن اب مع اللحمة مع الكباب، واللحمة انه زاكي كتير مع الكفتة زاكي. فاذا عرايس مع عرايس الزغلول مع لبن اب الجنيدي، ادعولي جربوها وادعولي. صباحك يا ام بسام، بتحب كل الاغاني اللي في البرنامج، اهلا بهاني واهلا برامز كمان مره، يا ريت نضل طول اليوم، يا ريت بس ما في امكان. محمد نواف يطالب بابعاد مواليد ال2000 عن البرنامج او اعطائهم دوره عن الزمن الجميل. يعني انت قصدك قصدي انوار عنك، يلا باي، اطلعي باي. ال2000 وبعدها روحوا، هدول عن جد ما بيعرفوا بالزمن الجميل ولا إشي، زمن الطيب، زمن الطيبين، زمن الأغاني البريئة، الألحان الحلوة. لا لا لا، برعاية أبو أمجد اللي رايح عند الزغلول هلأ وطالع بأربع عرايس الآن. ناو ممكن تشرب معها فريشة، في سوبر ماركت قريب على الزغلول عنده فريشة بأي نكهة، يلا عفريشة. ولا تنسوا بنك القاهرة عمان يا سندس، ومنى سمار كمان مرة. ام محمد عبد الباقي بتسألني شو رأيك بالعروس الثانية، معقول رح يتفقوا ولا رح يقلبوا على قتيب عبد الباقي؟ سؤال ما بعرف، الوضع مش تمام عن جد يا ميسرة. لذلك بما أنه وصلنا لمرحلة الزوج الثانية وسؤال عنها، يلا نحكي باي. شكرا ل معن مصلح اليوم معنا في الإخراج التلفزيوني، شكرا يا أبو عمر الأطرش. سلام، نعم الأطرش سلام. في المراقبة والنق والحكي أنوار مطرية، ما خلت حدا ما نمت عليه، متأكد أنا.
2: تخوتي قاعدة ولا يا مصرمجة؟
0: بحكي جد. نجوى الحمدان، إلى اللقاء بكرة على 9:30 إن شاء الله، قولوا إن شاء الله.

0: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشدد صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية عند حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم مدرسة في بلدة صيلة الظهر جنوب جنين. مقتل شاب يبلغ من العمر 43 عاما صباح اليوم إثر جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر داخل الخط الأخضر. جيش الاحتلال ينذر صباح اليوم بإخلاء 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. صحيفة نيويورك تايمز تشير أن تقديرات استخباراتية أمريكية تظهر أن إيران تمكنت من استعادة القدرة التشغيلية على الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعا لإطلاق الصواريخ على طول مضيق هرمز، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن تدمير الجيش الإيراني. أستراليا تعلن اليوم أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. أسعار النفط تتراجع اليوم بعد الارتفاع على مدى 3 جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون تطورات الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وأخيراً إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى صافٍ معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والله تعالى دائماً أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تحول أثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من صدمة في أسواق الطاقة إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي العالمي، مع تعطل شحنات تمر عبر مضيق هرمز وتشمل الغاز والمواد الأولية والأسمدة، وهي مدخلات أساسية لإنتاج الغذاء بالعالم. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO، فإن اضطراب هرمز يطلق صدمات مترابطة في أنظمة الطاقة والأسمدة والغذاء، لأن هذا الممر ينقل نحو 20 مليون برميل نفط يوميا وخمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، وما يصل إلى 30% من الأسمدة المتداولة دوليا. تؤكد منظمة FAO أن أنظمة زراعية كبرى في العالم بآسيا وأمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وبنغلاديش والهند وباكستان، تعتمد بقوة على الأسمدة المتداولة عبر مضيق هرمز. وتقول شركة يارا النرويجية، إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم، إن إغلاق المضيق يعطل نحو ثلث تجارة اليوريا العالمية، إلى جانب مواد أولية رئيسية لإنتاج الأسمدة تشمل الغاز الطبيعي والأمونيا والفوسفات والكبريت. كما أن صدمة المعروض أدت إلى نقص فوري في المنتجات وارتفاع حاد في أسعار الأسمدة عالميا، ما سيؤثر بصورة كبيرة ومباشرة على الأمن الغذائي الدولي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: مالك.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps.ps، نافذتكم نحو فلسطين.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشدد صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية عند حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم صباح اليوم مدرسة في بلدة صلة الظهر جنوب جنين. مقتل شاب يبلغ من العمر 43 عاما صباح اليوم إثر جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر داخل الخط الأخضر. جيش الاحتلال ينذر صباح اليوم بإخلاء 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. صحيفة نيويورك تايمز تشير أن تقديرات استخباراتية أمريكية تظهر أن إيران تمكنت من استعادة القدرة التشغيلية على الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعا لإطلاق الصواريخ على طول مضيق هرمز، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن تدمير الجيش الإيراني. أستراليا تعلن اليوم أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. أسعار النفط تتراجع اليوم بعد الارتفاع على مدى 3 جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون تطورات الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
2: في غزة ما في قصة بتشبه التانية، لكن في وجع واحد بيجمع الكل، الفقد. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج نجونا من الإبادة، أنا معكم مادلين شقلي. عائشة شابة من المناطق الشرقية لمدينة رفح، كانت بتحلم مثل أي بنت تبني مشروعها وتعيش من تعب إيديها وتحافظ على التراث الفلسطيني اللي بتحبه، لكن الحرب أخذت بيتها وإمها يلي كانت أول مشجعة لإلها وأكبر داعم، وعائشة نفسها ما طلعت من الحرب سالمة، أصيبت وتألمت وخسرت كتير.
3: اسمي عائشة أبو جريدة، عمري 34 سنة، سكان رفح طبعاً المناطق الشرقية. طبعاً صببت في الحرب، وكان قبل الحرب كان عندي مشروع الحمد لله وكنت ناجحة فيه، كنت من نجاح لنجاح. كان مشروعي عبارة عن تراث، طبعاً هي هواية عندي كانت وأنا الحمد لله طورت منها. كنت منسقة معارض وعملت أشياء تخص التراث الفلسطيني. طبعاً لحد ما صارت الحرب تركت كل إشي وراي حتى مشروعه كله. أجيت أنا على المواصي، طبعاً المواصي كانت كل بداية إلها صعبة، بدأت أشياء بسيطة والحمد لله يعني من نجاح لنجاح. طبعاً في حاجة هي أثرت فيه وهي سبب كان يعني رغم إن أنا نجحت فيها بس حاسة إنها يعني مضايقة علي يعني في حياته، هذا فقدان الأم. يعني أمي كانت هي سبب نجاحاتي. استشهدت أمي طبعاً معنا في الحرب قبل ما ننزح من رفح. أنا سبب نجاحاتي دائماً كل نجاح كنت أهديه لأمي، كل نجاح، لأن حتى اليوم رغم إن موجودة في المعرض إلا أنا فقداها، لأن هي سبب نجاحاتي وهي سبب فرحتي. طبعاً هي كمان كانت تساعدني يعني هذا، بس الحمد لله تقدير الله. وإن شاء الله هذه البداية إن شاء الله هستمرار من نجاح لنجاح إن شاء الله. بالنسبة لقبل كانت حياتي ما شاء الله عليه يعني كان نجاحاته، وكان يعني كل شيء متوفر بالنسبة للمواد الخام اللي أنا قاعد بشتغل فيها. طبعاً من الحين في الحرب هذه أشياء غالية، في منها مش متوفرة، عشان هيك بنعمل في أشياء بسيطة بس. لكن الحمد لله رغم كل اللي عانينا فيه إلا إحنا لسه عنا عزيمة وعنا إصرار في النجاح إن شاء الله.
2: اليوم عائشة بترجع مشروعها للحياة وبتحمل تراث بلدها ووجعها وذكرياتها، وبتشارك في معارض كأنها بتحكي للعالم أنا موجودة ولسه فيني أكمل. انتهت حلقتنا من ناجونا من الإبادة، نلتقي بحلقات قادمة. أنا مادلين شقلي، دمتم، إلى اللقاء.
1: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.

بك وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك ولا مدخل فيها لسواك، واسعة بالعلوم الإلهية والصفات الربانية والأخلاق المحمدية، وقو عقائدنا بحسن الظن الجميل وحق اليقين وحقيقة التمكين، وسدد أحوالنا بالتوفيق والسعادة وحسن اليقين، وشد قواعدنا على صراط الاستقامة وقواعد العز الرصين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشيد مقاصدنا في المجد الأثيل على أعلى ذروة الكرامة وعزائم أولي العزم من المرسلين، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، أغثنا بألطاف رحمتك من ضلال العبد، واشملنا بنفحات عنايتك، وأسعفنا بأنوار هدايتك ورحمتك، يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك، وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات، أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم، ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد، في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ،

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 1:00 ظهرا.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: راي.بي.أس.
0: راي.بي.أس. بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية، نرحب بكم في حلقة جديدة من الواحدة الإخبارية وتأتيكم عبر رايا من الأحد حتى الخميس، هذا مساء الأربعاء 13 من شهر أيار للعام 2026. والبداية بالعناوين. استشهاد الطفل يوسف كعبنا برصاص الاحتلال قرب جلجلية شمال رام الله. حرب الإبادة تعيد تشكيل سوق العمل في غزة وتدفع بالأكاديميين إلى الهاوية. أعلام إسرائيل في جسد الضفة جزء من حرب نفسية ومخطط استيطاني. خلافات داخل حكومة الاحتلال حول تجنيد الحارديم تهدد بقاء نتنياهو. وأخيرا الاحتلال ينذر بإخلاء 6 قرى وبلدات جنوب لبنان، وحزب الله يشن الهجوم الأوسع بالمسيرات على مواقع للاحتلال. إلى التفاصيل، ونبدأ من جلجلية من رام الله، تحديدا من شمال رام الله، حيث استشهد الطفل، طفل يبلغ من العمر 16 عاما برصاص جنود الاحتلال خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجلية شمال رام الله. وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فإن الشهيد هو الطفل يوسف الكعابنة ويبلغ من العمر 16 عاما، هذا وأصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي والاعتداء في هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرى سنجل وجلجلية وعبوين شمال رام الله. وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرى المذكورة ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم بينما تصدى الأهالي لهم. ووفقا للمصادر المحلية فإن المستوطنين سرقوا نحو 700 رأس من الغنم خلال هجومهم على بلدة سنجل شمال رام الله. ووفقا لمصادرنا فإن عددا من المستوطنين هجموا منازل المواطنين في أطراف قرية جلجلية وسرقوا أغناما ومعدات زراعية. يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. إلى المحطة التالية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، حيث دفعت حرب الإبادة الجماعية بالأكاديميين إلى الهاوية وأعادت تشكيل سوق العمل. لم تعد الشهادات الجامعية كافية لفتح أبواب العمل في قطاع غزة، فبين الحرب والبطالة تحول الكثير من الأكاديميين والعمال إلى باعة جوالين وأصحاب مهن مؤقتة في محاولة للبقاء على قيد الحياة. في هذا التقرير وأعدته الزميلة مادلين شقلي مراسلة شبكة رايا الإعلامية في قطاع غزة، نرصد واقع البطالة في القطاع وكيف أعادت حرب الإبادة تشكيل سوق العمل ليصبح الحلم بوظيفة مستقرة أمرا بعيد المنال لعشرات آلاف الخريجين والعمال.
4: وسط أسواق مكتظة ووسطات صغيرة متناثرة على جوانب الطرق، يقف اليوم آلاف الأكاديميين والعمال في غزة بحثاً عن أي فرصة للبقاء، بعدما تحولت البطالة إلى واحدة من أخطر الأزمات التي يعيشها القطاع. فالحرب لم تدمر المباني فقط، بل أصابت سوق العمل بالشلل الكامل، بعدما توقفت المصانع وتضررت الأراضي الزراعية واختفت معظم فرص العمل المنظم، ليرتفع معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة جعلت عشرات الآلاف خارج دائرة الإنتاج. وفي ظل هذا الواقع، لم يعد غريبا أن تجد خريج جامعة أو موظفا سابقا يقف خلف بسطة صغيرة يبيع بعض السلع البسيطة، أو يعمل في مهن لم تكن مألوفة قبل الحرب فقط ليتمكن من تأمين لقمة العيش. الكثير من الأكاديميين اضطروا لترك تخصصاتهم ومهنهم التي أمضوا سنوات طويلة في دراستها بعدما فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم، وتحولت الشهادات الجامعية إلى أوراق معلقة أمام واقع اقتصادي منهار. ومع غياب أي نشاط اقتصادي حقيقي، ظهرت ما تعرف بمهن البقاء كبيع الحطب والعمل في التوصيل وإعادة بيع

0: العمود الأساسي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في القطاع. ومع استمرار الحرب والحصار وغياب أفق إعادة الإعمار وعودة عجلة الاقتصاد، تتسع دائرة الفقر واليأس، فيما يواجه جيل كامل خطر فقدان مستقبله المهني في واحدة من أقصى الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي عرفها قطاع غزة. مادلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية، قطاع غزة.
1: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام إلى محطتنا التالية. في مشهد ثقيل انتشرت أعلام إسرائيل كالنار في الهشيم في جسد الضفة، تزامنا مع الذكرى 78 لنكبة فلسطين. في حديث خاص لرأي قال الناشط في المقاومة الشعبية سامي دغلس أن انتشار أعلام الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية تزامنا مع ذكرى 78 لنكبة فلسطين ليس مجرد استعراض رمزي بل انعكاس لمخططات متسارعة تهدف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية ومقدراتها وفرض واقع استيطاني شامل.
2: هذه المشاهد الصارخة التي يقوم بها المستوطنين هي انعكاس أيضا لما يقوم به على الأرض، ليس فقط مشاهد أو مظاهر أعلام وغير أعلام، ولكن هي بالحقيقة انعكاس لخطط متسارعة في السيطرة على الأرض والسيطرة على المقدرات والسيطرة على المياه والآثار، وأيضا ما يرافقها من حملة قلع الأشجار. الآن في هناك مخطط رهيب في اقتلاع شجرة الزيتون الفلسطينية بحجج واهية وبحجج أمنية. في برقة بلدي قبل أسبوع اقتلعوا 500 شجرة، وقبلها بأشهر اقتلعوا أيضا حوالي 500 شجرة زيتون على الشارع الرئيسي. عمر من هذه الأشجار عمرها حوالي 1000 أو أكثر من 1000 سنة. هذه هي الحقيقة، المأساة الحقيقية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني. وبالتالي أنا بقول أنه يعني الآن لدى الاستيطان المستوطنين لدى حكومة إسرائيل، وليس فقط زي ما بنردد بالإعلام أنها سياسة سموتريتش وابن جفير وهؤلاء المتطرفين، ولكن هي سياسة حكومية رسمية تحظى بحماية وقرارات الاحتلال التي يقرها تباعا في السيطرة على الأرض الفلسطينية. ولكن يعني هؤلاء المتطرفين هم الناطقين، هم يقولوا ما يتم الاتفاق عليه بينهم. سموتريتش من فترة جيجي قال ستكون هناك ثورة في الضفة الغربية، بمعنى ثورة في السيطرة، ثورة في الاستيطان، ثورة في البؤر الاستيطانية، ثورة في الإجراءات الاستيطانية. وهو قال هدفها الحقيقة هو منع قيام دولة فلسطينية، بمعنى أنه لن نترك هناك أرض فلسطينية من أجل أن تقوم عليها دولة فلسطينية، وإنما سنترك بعض المعازل والكنتونات في المدن الكبيرة وبعض القرى ليعيش عليها الفلسطينيين. وهو طبعا حلمهم ومخططهم هو تهجيرنا.
1: وفي ذات السياق يرى دغلس أن انتشار أعلام الاحتلال الإسرائيلي في الشوارع وعلى المفترقات الرئيسية في المدن الفلسطينية يدخل في إطار حرب نفسية تهدف إلى بث اليأس في نفوس الفلسطينيين وإشعارهم بأن الأرض فقدت وهويتها تغيرت. قال أيضا أن الاحتلال يسعى لإظهار مظهر واحد فقط على هذه الأرض، هو مظهر المستوطن والمحتل، ولا بد من تكاتف الجهود الفلسطينية وتضافرها لمواجهة وصد المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية والسيطرة عليها.
2: دلالاتها برأيهم هم طبعا يريدوا أن يقولوا أنهم هم أصحاب الأرض، وهذا علمهم أنه موجود على هذه الأرض. وبالتالي أنا يعني أقول لك الدلالة الرئيسية حرب نفسية علينا، أنه إحنا أثناء تنقلاتنا بالشوارع وتنقلاتنا بين المدن نرى هذه الكثافة من الإعلام، وحتى الزائر الخارجي إذا أتى سيعتقد أنه في مدينة إسرائيلية. ولكن إحنا يجب علينا أيضا في قرانا ومدننا وعلى الشوارع أن نرفع علمنا الفلسطين، نرسم علمنا الفلسطين على الحيطان. صحيح هم سيتم إزالته، ولكن نعيد المرة مرة ومرة ومرات. وبالتالي كل فعل يجب أن يقابله فعل مقابل من قبلنا. الصمت والقبول لا يعني إلا المزيد من الإجراءات. يجب أن ننهي

0: هذه المعاناة أولا اللي هي معاناة طحن المواطن الفلسطيني برزقه وتفكيره وانجراره دائما بنسبة 80 ولا 90 ولا 100% حول همه في تأمين رزق أطفاله، هذه مسألة. وبالتالي إحنا الآن بدأت هذه المسألة يعني تؤدي إلى انقسام المجتمع الفلسطيني. انظروا ماذا تقول الأخبار وماذا يحدث عندنا من إضرابات وتعطيل للنظام والعمل في الصحة والتربية والتعليم، يعني وهذه أيضا أحد أهداف سموتريتش في منع محجز الأموال، أنه يصلنا لهذه النقطة أنه إحنا شعب لا نملك شيء. كيف تباهى بن جبير بأن السجناء يموتوا من الجوع بينما هم في احتفالاتهم قبل شهر يقول أنه نأكل كل شيء ولدينا من الطيبات والأسرى يموتون جوع؟ هذه هي الفكرة، هذه هي الحقيقة، الفكرة الجهنمية التي يريدوا أن يزرعوها بأننا نحن شعب نواجه الموت والفقر والجوع حتى في أرضنا. وبالتالي يعني الآن ما في حقل في القمح مزروع أو إيش اللي بيحاولوا يخربوه، الأشجار بيقطعوها حتى هذا دليل على إيش؟ إنهم يلاحقوا مصدر رزقنا، هم يعني يحتجزوا الأموال ويمنعوا العمل، وبالمقابل يقوموا بتدمير الاقتصاد الفلسطيني والزراعة الفلسطينية وشجرة الزيتون التي تشكل يعني دخل بنسبة كبيرة من دخل المجتمع الفلسطيني. وبالتالي يجب علينا أن نتوحد، أن نكون ذات خطاب واحد بكل المستويات، يجب أن نلتف على بعضنا البعض ونواجه، نضع خطة في مواجهة هذا الاستيطان. يكفي مضاراة، يكفي صمت.
1: وقبل أن ننتقل إلى المحطة التالية في ذات السياق، متابعينا نشير إلى أن آلاف المستوطنين نفذوا اقتحاما لمقام قبر يوسف بمدينة نابلس. وفي التفاصيل، اقتحم آلاف المستوطنين فجر هذا اليوم مقام يوسف إلى الشرق من مدينة نابلس. ووفقا للمصادر المحلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل. وأشارت إلى أن أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا مقام يوسف، من بينهم وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلائيل سموتريتش وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلية، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. إلى المحطة التالية مباشرة متابعينا، وفيها إسرائيل على موعد مع التصويت على القراءة التمهيدية لقانون حل الكنيست. قال المختص في الشأن الإسرائيلي فارس الصرفندي إن ما يجري اليوم داخل إسرائيل يأتي في إطار المعادلات الائتلافية المعقدة داخل حكومة نتنياهو على خلفية أزمة قانون إعفاء الحريديم من التجنيد العسكري، والتي باتت تهدد مستقبل حكومة نتنياهو. وفي حديث خاص لرايا، أوضح الصرفندي أنه عندما شكل نتنياهو حكومته الحالية قدم تعهدا واضحا للأحزاب الحريدية بتمرير قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ هذا الوعد بسبب وجود معارضة داخل الائتلاف الحكومي. المزيد في مقابلة مسجلة مع الزميل فارس الصرفندي الصحفي المختص بالشؤون الإسرائيلية.
2: ما يجري اليوم في إسرائيل هو جزء من المعادلات الائتلافية في داخل الحكومة الإسرائيلية. وباختصار، بنيامين نتنياهو عندما جاء بالحريديم إلى حكومته الحالية وعدهم وعدا قاطعا بأن يقوم بسن قانون في الكنيسة يعفي الحريديم من التجديد. هذا القانون لم يستطع بنيامين نتنياهو أن يقوم بسنه، لأنه في داخل الائتلاف الحكومي هناك من يعارض سن قانون يعفي الحريديم من التجنيد. طبعا كان بنيامين نتنياهو يؤجل الحديث في هذا القانون، رغم أن هناك كان ضغط أيضا من أجل سن قانون يعني يقوم بتجنيد الكل الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي. التأجيل كان بأسباب كثيرة. في المرة الأولى كان نتيجة موضوع الانقلاب القضائي، أو ما كان يسميه بنيامين نتنياهو التعديلات القضائية والتظاهرات التي كانت تعم إسرائيل، فكان يؤجل سن هذا القانون. ثم جاء موضوع الحرب على قطاع غزة والسابع من أكتوبر، وبعد ذلك التطورات التي جرت حتى يومنا هذا. ما الذي فجر الأمر وفجر الموضوع؟ باختصار، ما فجر الموضوع هو تصريحات لإيال زمير رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، قال فيها بشكل واضح أن هناك نقص في الجيش الإسرائيلي، قوامه 20,000، وأن الجيش الإسرائيلي يقترب من الانهيار، وأنه حان الوقت لسن قانون بتجنيد كل الإسرائيليين بما فيهم الحريديم. هذا الحديث استغلته المعارضة الإسرائيلية ووجهت سهام الاتهام إلى بنيامين نتنياهو بأنه يحابي الحريديم للحفاظ على ذاته. بالمقابل كان هناك تصريح للحاخام الأكبر في إسرائيل دوب لانداو، الذي قال بأنه لا يثق ببنيامين نتنياهو، خاصة بعد أن أرسل بنيامين نتنياهو رسالة إلى حركة شاس وإلى الحريديم بأنه لن يستطيع سن القانون في هذه المرحلة. فكان هناك قرار من الحاخام لانداو بأنه يجب إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. الآن ما سيجري هو أنه سيتم التقدم بطلب لحل الكنيست، الحريديم سيصوتون لصالح حل الكنيست، وعلى الأغلب فإن حل الكنيست سيتم بالفعل، وغالبا سنكون أمام انتخابات برلمانية في إسرائيل في شهر سبتمبر. يعني إذا تم حل الكنيست خلال الأسبوع المقبل، وهو على الأغلب سيحدث ذلك، سيتم الحاجة إلى 3 أشهر للتجهز للانتخابات العامة، وبذلك سنكون مع بداية سبتمبر أمام انتخابات عامة في إسرائيل. لكن أيضا إن لم يحدث ذلك فالانتخابات ستكون في أكتوبر. لكن حل الكنيست الآن بالنسبة لبنيامين نتنياهو سيكون ضربة كبيرة له، لأنه كان يريد أن يحافظ على هذه الحكومة إلى آخر يوم في ولايتها.
1: متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من برنامج الواحدة الإخبارية إلى محطتنا التالية. تفويج نحو 4,000 حاج عبر معبر الكرامة خلال يومين، وخطة خاصة لتسهيل السفر. في التفاصيل، بدأت الهيئة العامة للمعابر والحدود أول أمس الاثنين تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر معبر الكرامة وسط إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى تسهيل حركة الحجاج وتسريع سفرهم، مع دعوات للمسافرين العاديين لتجنب السفر خلال اليومين الأوليين من التفويج بسبب الأعداد الكبيرة المتوقعة. وفي هذا السياق قال مدير شرطة معبر الكرامة وليد غنام في حديث خاص لراية إن الهيئة العامة للمعابر والحدود بدأت تفويج الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام إلى الديار الحجازية ضمن خطة خاصة جرى إعدادها لتسهيل حركة السفر عبر المعبر. وفي حديثه لراية أوضح غنام أن الدفعة الأولى تضم نحو 2,230 حاجا وحاجة، فيما ستغادر الدفعة الثانية وتضم قرابة 1,730 حاج وحاجة، ليصل عدد الحجاج المغادرين خلال اليومين إلى نحو 4,000 حاج. وأضاف غنام أن عمليات التفويج ستتواصل حتى 20 من الشهر الجاري بحد أقصى يبلغ 500 حاج يوميا خلال الأيام التالية، بما يضمن استمرار الحركة بشكل طبيعي وسلس للمسافرين الآخرين. وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للموسم تشمل زيادة أعداد الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية بهدف تسريع الإجراءات وتقليل وقت الانتظار، إلى جانب التنسيق مع وزارة الأوقاف والهلال الأحمر الفلسطيني وعدد من الجهات الخدماتية. وبين أيضا أن الهلال الأحمر وفر عيادة متنقلة وسيارة إسعاف لاستخدامها عند الحاجة، إضافة إلى خدمات أخرى تقدم للحجاج داخل المعبر، مؤكدا وجود تنسيق مع الجانبين الإسرائيلي والأردني لضمان تسهيل خروج الحجاج وإنجاز إجراءاتهم بيسر وسهولة. وعبر راية دعا غنام المسافرين إلى تجنب السفر خلال اليومين الأول والثاني من التفويج قدر الإمكان بسبب الضغط الكبير المتوقع على المعبر، مشيرا إلى أن الحركة ستعود إلى طبيعتها بعد ذلك. إلى المحطة التالية، الاحتلال ينذر بإخلاء 6 قرى وبلدات جنوب لبنان، وحزب الله يشن الهجوم الأوسع بالمسيرات على مواقع للاحتلال.

وقبل البدء بالتفاصيل المتوفرة ما توفر من تفاصيل حتى الآن، ننوه متابعينا الكرام إلى ما يرد عاجلا في هذه الأثناء عن الوكالة الوطنية اللبنانية بوقوع جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدتي صديقين وديعال ودبعال عفوا في الجنوب اللبناني. وفيما توفر من تفاصيل، أنذر جيش الاحتلال صباح اليوم بإخلاء 6 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال وجه إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات وقرى معشوق ويانوح وبرج الشمالي وحلوسي الفوق ودبعال والعباسي مطالبا بإخلائها. وصباح هذا اليوم استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة على أوتوستراد الجي ساحلي جنوب بيروت. في المقابل، أطلق حزب الله سربا واسع النطاق من الطائرات المسيرة باتجاه هدف حيويا شمال فلسطين المحتلة في هجوم يعد الأكبر بالمسيرات على مواقع للاحتلال. وكشف مصدر أمني إسرائيلي للقناة 15 العبرية أنه بعد أو خلال ساعات الظهر أطلقت موجتان من أسراب الطائرات المسيرة باتجاه الحدود الشمالية. في الموجة الأولى تم إطلاق طائرتين مسيرتين نحو قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني ما أدى إلى إصابة جنديين. وأضاف المصدر أن الحزب أطلق مسيرتين إضافيتين نحو هدف على الحدود الفلسطينية اللبنانية المحتلة وتسبب في اندلاع حريق. وبعد نحو ساعة أطلق حزب الله موجة أشد كثافة عبر عدة طائرات مسيرة نحو الهدف نفسه داخل فلسطين المحتلة، وظلت الطائرات تحلق حوله لعدة دقائق طويلة وهي تبحث عن نقطة الإصابة المثالية. وعن هجوم الحزب المكثف بالمسيرات، قال جندي إسرائيلي: رأيت اثنتين تصيبان الهدف، وخلال 5 ثوان رصدنا واحدة أخرى تحلق بين المباني وتبحث عن أشخاص. ترى كل شيء بعينيك، بكرة الألياف والطائرة المسيرة، بكرت الألياف عفوا والطائرة المسيرة وقذيفة ضخمة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها المرة الأولى التي يتم فيها رصد هجوم مرسق على هدف واحد في إسرائيل، وهو الأوسع حتى الآن. وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القلق الرئيسي يتمثل في التزامن بين عدد كبير من الطائرات المسيرة، فحتى لو نجحت في إسقاط 2 أو 3 تبقى هناك طائرات أخرى تحاول ملاحقتك. هذا وتواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية التحذيرات من تهديد المسيرات الانقضاضية التي يشغلها حزب الله في لبنان، في ظل عجز جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن عن إيجاد حل تكنولوجي أو عملياتي فعال لمواجهة المسيرات الانقضاضية. وفيما نقلت قناة I-24 العبرية أمس الثلاثاء أن الجيش لا ينجح حتى الآن في إيجاد حل لهذا التهديد، أقرت القناة 12 الإسرائيلية بأنه لا توجد حاليا أي وسيلة حقيقية للحماية من مسيرات حزب الله، وأضافت: لا شيء فعليا. وفي هذا السياق نشير إلى ما أوردته يدعو تحرنوت العبرية، وقالت إنه في ظل التهديد الكبير الذي تشكله مسيرات حزب الله المفخخة، درست المنظومة الأمنية الإسرائيلية حتى الآن أكثر من 100 مقترح لمواجهتها. بهذا نختم متابعينا الكرام، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً. عين على فلسطين والعالم. رايا دوت بي اس. هذا البرنامج برعاية سي اف اي. ثبت خطواتك.
3: تحول أثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من صدمة في أسواق الطاقة إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي العالمي، مع تعطل شحنات تمر عبر مضيق هرمز وتشمل الغاز والمواد الأولية والأسمدة، وهي مدخلات أساسية لإنتاج الغذاء بالعالم. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، فإن اضطراب هرمز يطلق صدمات مترابطة في أنظمة الطاقة والأسمدة والغذاء، لأن هذا الممر ينقل نحو 20 مليون برميل نفط يومياً وخمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وما يصل إلى 30% من الأسمدة المتداولة دولياً. تؤكد منظمة الفاو أن أنظمة زراعية كبرى في العالم بآسيا وأمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وبنغلاديش والهند وباكستان، تعتمد بقوة على الأسمدة المتداولة عبر مضيق هرمز. وتقول شركة يارا النرويجية، إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم، إن إغلاق المضيق يعطل نحو ثلث تجارة اليوريا العالمية، إلى جانب مواد أولية رئيسية لإنتاج الأسمدة تشمل الغاز الطبيعي والأمونيا والفوسفات والكبريت. كما أن صدمة المعروض أدت إلى نقص فوري في المنتجات وارتفاع حاد في أسعار الأسمدة عالميا، ما سيؤثر بصورة كبيرة ومباشرة على الأمن الغذائي الدولي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.

0: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد الطفل يوسف كعابنة 16 عاما برصاص الاحتلال اليوم خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجلية شمال رام الله. جماهير محافظة رام الله والبيرات تشيع اليوم جثمان شهيد لقمة العيش زكريا علي قطوصة 44 عاما من قرية دير قديس غرب رام الله وسط حضور رسمي وجماهيري. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن استشهاد المواطن قطوصة برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة بزعم محاولته اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة. مؤسسات الأسرة تقول اليوم إن إقرار الكنيسة الإسرائيلية قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تكرس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى والمعتقلين قلونا في سجون الاحتلال. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن استشهاد 8 لبنانيين بينهم طفلين منذ صباح اليوم جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأستراد الساحلي جنوب لبنان. السلطات الإسبانية تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا بين ركاب السفينة السياحية في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور إصابات أخرى خلال الأسابيع المقبلة بسبب فترة حضانة الفيروس الطويلة. رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك يقول أنه لا يستبعد أن يعطل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات العامة المقبلة إذا لم يفز بها. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تيفي.

في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات.

مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول 0599151541 أو 0923449414 حسن الزغلول معيار الطعم الأصيل. وأول أرض

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة تحت السلة، يواصل لاعب كبير كتابة حضوره في كرة السلة الفلسطينية. عرف الطريق إلى كرة السلة في أصعب اللحظات، وقائد حمل فريقه بثقة في المباريات الحاسمة. ضيفنا أمين سلمان الذي صال وجال مع الأندية الفلسطينية.
3: صراحة أنا بلشت من رياضة في فلسطين من قرية صغيرة في محافظة طول كريم، بعدين درجة طلعت على نادي الدكتور رام الله، بعدين دخلت في نادي رزق الثقافة بيت صحور. صراحة الإنجازات أغلبها كانت في نادي بيت صحور، إنجازات محلية كانت في بيت صحور. قدرنا نحصل على 4 دوري ممتاز، دوري فلسطين ممتاز، وقدرنا نأخذ على 4 بطولات كأس فلسطين، وأخذنا تقريبا على 3 بطولات السوبر، فأخذنا بطولة الدكسيات. فكانت عبارة عن نصف التحول عندي بالنسبة للإنجازات في بيت صحور، وهي تعتبر أهم المراحل. كانت كمان بالنسبة لي الإنجازات كمان بالفئات العمرية في هذا النادي كانت أعلى وأعلى، قدرنا نأخذ على أغلب البطولات نشارك فيها بالفئات العمرية.
2: لم تكن نقاطه مجرد أرقام، بل كانت حاسمة تشعل المدرجات وتمنح فريقه الأمل. تميز برؤيته في الملعب ودقته في التسديد وروحه القتالية التي لا تهدأ، وحظي بشرف تمثيل منتخبنا الوطني.
3: بالنسبة لي أهم محطة كانت إلي في تاريخ حياتي هي مشاركتي مع المنتخب، كانت أول مرة، خصوصاً لأنه كنت طفل صغير بحلم إنه أنا أكون مثل المنتخب، كنت حشوفه حلم بالنسبة لي، حلم متحقق. أول مشاركة لي كانت 2013 مع المنتخب، وكنا نحضر لبطولة آسيا 2015، وقدرنا نتأهل عليها وخدنا مركز 10، ويعتبر هذا الإنجاز تاريخي بالنسبة لفلسطين. وبعدها قدرت أظل أشارك للمنتخب لحد 2025، كانت آخر محطة إلي، والحمد لله أنا بشوف بالنسبة إلي هذا أهم محطة، وراح أظل وسام معلق بصدري على بالنسبة لمشاركتنا في المنتخب.
2: أثبت أمين سلمان أن العطاء لا يقاس بالوقت بل بالأثر الذي يتركه. اسمه لا يزال حاضرا في ذاكرة الجماهير كأحد أبرز من مروا من هنا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: لا وقت للبحث،
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: راية.بس
0: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد الطفل يوسف كعابنة 16 عاما برصاص الاحتلال اليوم خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجلية شمال رام الله. جماهير محافظة رام الله والبيرات تشيع اليوم جثمان شهيد لقمة العيش زكريا علي قطوصة 44 عاما من قرية دير قديس غرب رام الله وسط حضور رسمي وجماهيري. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن استشهاد المواطن قطوصة برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة بزعم محاولته اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة. مؤسسات الأسرة تقول اليوم إن إقرار الكنيسة الإسرائيلية قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تكرس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى والمعتقلين قلونا في سجون الاحتلال. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن استشهاد 8 لبنانيين بينهم طفلين منذ صباح اليوم جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأستراد الساحلي جنوب لبنان. السلطات الإسبانية تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا بين ركاب السفينة السياحية في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور إصابات أخرى خلال الأسابيع المقبلة بسبب فترة حضانة الفيروس الطويلة. رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك يقول أنه لا يستبعد أن يعطل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات العامة المقبلة إذا لم يفز بها. انتهى الموجز، وللمزيد على راية.بس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم فيه زي ما عودناكم دايما من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. منطل عليكم بنظرة خفيفة وسريعة على أهم وأغرب وأجدد الأخبار من حول العالم، من التكنولوجيا لحياتنا اليومية، ومن القصص الطريفة للمواضيع اللي بتهم كل واحد فينا بعد يوم طويل من الشغل أو الدراسة. وأولى أخبارنا لليوم راح تكون للامين يامال بيشعل الجدل بعلم فلسطين، ومدرب برشلونة بيعلق على الموضوع. بعد احتفالات نادي برشلونة الصاخبة بلقب الدوري الإسباني، خطف النجم الشاب لامين يامال الأضواء بطريقة مختلفة تماماً عن الأهداف والمهارات داخل الملعب. القصة بلشت خلال موكب الاحتفال بشوارع برشلونة وسط آلاف الجماهير اللي نزلت تحتفل مع اللاعبين، وبين الهتافات والأغاني والأعلام التقطت الكاميرات لحظة لافتة ليامال وهو واقف فوق الحافة ولوح بعلم فلسطين أمام الجماهير. اللقطة انتشرت بسرعة كبيرة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال ساعات صار اسم هذا اللاعب متصدر النقاشات بين ناس اعتبرت انه اللي عمله رسالة انسانية ودعم واضح، اما في ناس تانية شافت انه ادخال السياسة بعالم الرياضة دائما بيفتح باب جدل واسع. ومع تصاعد الحديث الصحفيين سألوا مدرب برشلونة عن الموضوع خلال مؤتمر صحفي، خصوصا بعد الضجة الكبيرة اللي صارت حول تصرف اللاعب، ورد بطريقة هادية ودبلوماسية نوعا ما وحكى أنه رفع العلم خيار شخصي، مؤكد أنه صار بعمر يسمح له يتحمل قراراته الخاصة. بس الطريف في الموضوع أنه اللقطة أخذت مساحة أكبر على الإنترنت من بعض أهداف الاحتفال نفسها، خصوصا أنه يامال حاليا يعتبر واحد من ألمع المواهب الصاعدة في أوروبا، وأي حركة منه صدرت تتحول

خلال من آلاف السنين سلطنة عمان بتكشف نقوش صخرية غامضة وسط الجبال. في اكتشاف أثر جديد أثار اهتمام المهتمين بالتاريخ والحضارات القديمة، أعلنت سلطنة عمان عن العثور على موقع أثري نادر ومليء بالنقوش والرسومات الصخرية القديمة داخل منطقة اسمها حجر السنانات. والموقع بحسب وزارة التراث والسياحة العمانية بيحتوي على صخرة ضخمة محفور عليها رسومات غريبة ومتنوعة، وبيعتقد العلماء إنها بتعود لآلاف السنين ويمكن تكون من أقدم الرسائل البصرية اللي تركها الإنسان القديم بالمنطقة. النقوش ما كانت مجرد خطوط عشوائية، بل تضمنت رسومات لحيوانات وأشكال بشرية ورموز هندسية معقدة، وكلها محفورة بطريقة اسمها النقر الصخري، وهو أسلوب قديم جدا كانت الناس يستخدموه لنحت الصور على الصخور قبل اختراع الكتابة الحديثة. واللي خلى الاكتشاف مثير أكتر إنه بعض الرموز لسه غير مفهومة بالكامل، وهذا فتح باب تساؤلات بين الباحثين. شو كانت تعني هاي الرسومات؟ هل هي طقوس دينية أو خرائط أو قصص صيد أم رسائل تركها البشر للأجيال اللي بعدهم؟ الخبراء بيحكوا إنه الإنسان القديم كان يستخدم الصخور كأنها دفاتر حجرية بيوثق عليها حياته اليومية والحيوانات اللي حواليه وحتى معتقداته وخوفه من الطبيعة. والمثير إنه الرسومات ظلت صامدة لآلاف السنين رغم الحر والرياح والتغيرات المناخية، كأنه الجبال كانت تخبي هذا السر طوال هالفترة. وزارة التراث والسياحة العمانية أوضحت إنها بلشت حالياً دراسات دقيقة للموقع عشان تعرف العمر الحقيقي للنقوش وتحلل الرموز والأشكال الموجودة فيها، بالإضافة لاتخاذ إجراءات لحماية الموقع من التخريب أو العبث. وكمان في كتير ناس على السوشيال ميديا وصفوا المشهد بأنه رسالة جاية من الماضي، خصوصاً أنه النقش بيعطي لمحة عن كيف كان الإنسان يعيش ويتفاعل مع البيئة قبل آلاف السنين، بزمن ما كان فيه لا مدن ولا تكنولوجيا ولا حتى لغة مكتوبة بالشكل اللي بنعرفه اليوم.

0: لا خلونا نتوقف بفاصل قصير وبترجع مرة ثانية لنكمل معكم باقي أخبارنا.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
5: بالحكيم الحكمة الصح.
4: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
5: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز مفلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية، يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام، والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات. في المنسف الدبواني، المنسف هيبة والعزيمة مقام.
8: والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف التبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
9: هذا البرنامج برعاية
10: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
11: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
12: بانوراما راجع.
0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في جولتنا لليوم. حتى وإنت تحت التخدير مخك لسه بيكون شغال، يكون داخل عملية مخدر بالكامل، مش سامع ولا شايف ولا حاسس بأي إشي، بس مخك في الحقيقة لسه قاعد بسمع وبفكر شوي شوي. دراسة أمريكية جديدة عملت ضجة كبيرة بعد ما اكتشف فيها العلماء إنه دماغ الإنسان ما بينطفى بالكامل وقت التخدير الكلي، بل بالعكس بضل يلتقط الكلام ويفهم أجزاء منه، وحتى أحيانا بتوقع الكلمة الجاية قبل ما تنحكى. العلماء جربوا هالإشي على مرضى كانوا عاملين عمليات للصرع، وبعد ما خلوهم ودخلوهم تحت التخدير الكامل صاروا يقرأوا عليهم قصص وجمل مختلفة، وبنفس الوقت كانوا يراقبوا نشاط الدماغ بأجهزة دقيقة جدا. والمفاجأة أن المخ كان متفاعل مع الكلام، يعني مش بس سامع أصوات وخلص، لا، كان بيفرق بين الأسماء والأفعال والكلمات المختلفة، وحتى أحيانا بجهز حاله للكلمة الجاي كأنه متابع القصة. والأغرب من هيك أنه نشاط الدماغ زاد مع الوقت، كأنه العقل قاعد بتأقلم مع الكلام اللي بسمعه رغم أنه الشخص نفسه غايب عن الوعي. العلماء انصدموا من النتيجة، لأنه هاي القدرات عادة بتكون مرتبطة بالتركيز والانتباه، مش بواحد نايم تحت التخدير وما عنده أي إدراك للعالم حوله. وطبعا المرضى لما صحيوا ما تذكروا ولا أي إشي ولا عرفوا شو صار خلال هاي العملية، بس أدمغتهم كانت شغالة بصمت طويل. الدراسة فتحت باب كبير لأسئلة مرعبة شوي. إذا الدماغ بضل يسمع ويحلل أثناء التخدير، فهل ممكن الإنسان يتأثر بكلام ينحكى حواليه وهو مش واعي؟ وكمان العلماء بيحكوا أنه هالاكتشاف ممكن يساعد مستقبلا بعلاج مرضى الجلطات أو الغيبوبة، لأنه بيثبت أنه الدماغ أحيانا بضل عنده نشاط أكتر من ما منتخيل.

فوق السحاب الحبة اليمنية اللي دوخت عشاء القهوة بماليزيا. إذا بتفكر إنه كل القهوة نفس الطعم فغالباً عمرك ما جربت البن اليمني الأصلي في معرض ضخم للأغذية بماليزيا. كان في مئات شركات القهوة من كل أنحاء العالم، لكن الغريب إنه أكثر زاوية جذبت الناس كانت للبن اليمني، لدرجة إنه كتير صار زوار يسألوا عن القهوة اللي طعمها شوكولاتة. السر إنه كان الحبوب هاي بتنزرع فوق الجبال اليمنية على ارتفاعات خرافية بتوصل لأكثر من 2200 متر فوق سطح البحر، وهناك بين الضباب والبرد والهواء نظيف بتنمو حبوب البن ببطء شديد، وهي بالذات واحدة من أسرار النكهة القوية. خبير البن اليمني أحمد حكى أن بعض أنواع البن اليمني بتحصل على أكثر من 85 نقطة بمقياس الجودة العالمي، وهو رقم عالي جدا بعالم القهوة المتخصصة. ووصف طعم بعض الأنواع أنه قريب من الشوكولاتة الداكنة مع ريحة قوية وطعم قوي بخليك تتذكر الفنجان لساعات. كان رغم الجودة العالية، المشكلة الكبيرة للبن اليمني لسه بالتسويق، لأنه كتير ناس حول العالم ما بيعرفوا عنه أصلا، بينما البن من دول تانية مسيطر على السوق بعلامات تجارية ضخمة. وخلال المعرض بماليزيا كان واضح قديش عالم القهوة تغير. زمان كانت القهوة مجرد فنجان تقليدي مع جلسة هادية، بس اليوم صار عالم كامل، في قهوة باردة وقهوة بالفواكه وقهوة بحليب اللوز وجوز الهند والفانيلا، وحتى مشروبات شكلها أهم عند بعض الناس من طعمهم. بسبب ظهرت مقاهي كل إشي بمكان واحد اللي بتحاول ترضي كل الأذواق، من عشاق الإسبريسو التقيل اللي بده قهوة حلوة بطعم الكراميل والفستق. لكن وسط كل هالخلطات الحديثة، البن اليمني يظل محافظ على سمعته كواحد من أقدم وأفخم الأنواع في العالم. وبحسب مسؤوليين يمنيين، تمت زراعة أكثر من 100,000 شجرة بن خلال سنة واحدة بس في محاولة لإحياء سمعة القهوة اليمنية عالميا. ورغم كل التحديات من صعوبة الزراعة بالجبل لارتفاع تكلفة لتغير المناخ، إلا أنه كتير خبراء بيشوفوا أن البن اليمني عنده فرصة حقيقية يصير من أغلى وأشهر أنواع القهوة في العالم إذا تم تسويقه بشكل صحيح. أما المفاجأة الثانية فكانت بماليزيا نفسها، هناك القهوة صارت عندهم هوس يومي، المولات مليانة أكشاك قهوة وتلاجات القهوة الجاهزة بكل مكان، وحتى أجهزة صنع القهوة للمنازل صارت تنباع بشكل ضخم. وفي نقطة أثارت الجدل بشكل كبير، أنه بعض التجار حكوا أنه حملات المقاطعة ساعدت كتير شركات قهوة آسيوية ومحلية أنها تنتشر بسرعة، خصوصا بعد تراجع بعض العلامات الغربية المشهورة في القهوة.

ما يبقى. دراسة بتحذر إنه الذكاء الاصطناعي ممكن يخلي الإنسان يبطل يفكر. واضح أن الذكاء الاصطناعي صار داخل بكل تفاصيل حياتنا تقريبا، من كتابة الرسائل لحل الواجبات وحتى لاتخاذ قرارات بالشغل والدراسة، لكن يبدو أن الوضع صار يقلق العلماء أكثر مما منتخيل. دراسة جديدة دقت ناقوس الخطر وحكت أن الثقة الزايدة بالذكاء الاصطناعي ممكن تتحول مع الوقت لإشي اسمه الاستسلام المعرفي، يعني الإنسان يبطل يشغل مخه ويعتمد كليا على إجابات الآلة. الباحثين لاحظوا أنه كثير من الناس صاروا يتعاملوا مع أنظمة الذكاء الاصطناعي وكأنها الحقيقة المطلقة بدون ما يفكروا إذا الجواب منطقي أو في خطأ، وهون بتبلش المشكلة. الدراسة شرحت أن العقل البشري معروف عادة بوجود نظامين للتفكير، الأول سريع وعفوي وبيعتمد على الحدث وردة الفعل، أما الثاني أبطأ شوي ومرتبط بالتحليل والتفكير العميق. لكن مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، الباحثين حكوا أنه في نظام ثالث داخل على الخط، وهو التفكير الخارجي اللي صار الإنسان يفوضه للخوارزميات والبرامج الذكية. يعني بدل ما الواحد يحلل أو يبحث أو حتى يفكر، صار أحيانا يفتح التطبيق ويسأل وبعدين يأخذ الجواب مباشرة وكأنه قرار نهائي. والغريب أنه الدراسة اكتشفت شغلة مهمة جدا، أنه الأشخاص اللي عندهم ثقة عالية بالتكنولوجيا كانوا أكثر عرضة لتصديق الإجابات الخاطئة بدون ما ينتبهوا، بينما الناس اللي عندهم ميل للتفكير النقدي أو للتحليل حتى كانوا أقدر على اكتشاف الأخطاء ورفضها. ومع هيك هاي الدراسة ما كانت ضد الذكاء الاصطناعي بالكامل، بالعكس حكوا الباحثين وأكدوا أنه أداة قوية ومفيدة جدا إذا استخدمت بشكل صحيح، بس المشكلة بتضل لما يتحول من مساعد لبديل عن التفكير. وعشان هيك نصح الخبراء الناس أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة ذكية، فكر أولا وكون رأيك، بعدين استخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير الفكرة أو توسيعها، مش ليقرر عنك هو كل شيء.

0: 237 مريض بالثلاسيميا في قطاع غزة يواجهون أوضاعا صعبة. قالت مصادر طبية أن مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة يواجهون ألما مضاعفا حول حياتهم من رحلة علاج إلى معركة بقاء يومية. وأضافت في بيان أن نقص الأدوية التخصصية وشح مواد الفحص المخبري ونقل الدم وندرة وحدات الدم وتدمير المراكز الطبية التخصصية والظروف الاجتماعية والنزوح المتكرر يشكل تهديدا لحياتهم. وأوضحت أن 50 مريض توفوا من أصل 334، بينهم 47 حالة غادروا القطاع خلال العدوان الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت إلى أنه 237 مريض بالثلاسيميا يتواجدون حاليا في غزة، بينهم 52 طفل ممن تقل أعمارهم عن 12 عام و185 ممن تزيد أعمارهم على ذلك. للمزيد راح تكون من خلال هالتقرير.
1: بين أكياس الدم المفقودة والأدوية التي نفدت، يعيش مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة معركة يومية لا تشبه أي معركة أخرى، معركة عنوانها البقاء على قيد الحياة. ففي ظل الحرب المستمرة والانهيار الصحي المتفاقم، بات المرضى يواجهون خطر الموت في كل لحظة بعدما تحولت رحلة العلاج الدورية إلى عبء ثقيل يكاد يكون مستحيلا. وزارة الصحة في غزة تؤكد أن أوضاع مرضى الثلاسيميا وصلت إلى مرحلة كارثية في ظل النقص الحاد في الأدوية التخصصية ومواد الفحوص المخبرية، إضافة إلى أزمة حادة في وحدات الدم اللازمة لاستمرار علاج المرضى. ومع تدمير عدد من المراكز الطبية والبنية التحتية الصحية، أصبحت الخدمات المقدمة للمرضى محدودة للغاية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الرعاية الطبية العاجلة. ويبلغ عدد مرضى الثلاسيميا داخل قطاع غزة أكثر من 200 مريض، بينهم عشرات الأطفال الذين يحتاجون إلى متابعة صحية مستمرة ونقل دم بشكل دوري، إلا أن الظروف الحالية جعلت هذا الحق الأساسي مهددا بشكل مباشر. كما توفى عشرات المرضى منذ بداية الحرب في ظل صعوبة الوصول إلى العلاج وتعطل الخدمات الصحية ونقص الإمكانيات الطبية. ولا تتوقف معاناة المرضى عند حدود العلاج فقط، بل تمتد إلى ظروف النزوح القاسية وانعدام الاستقرار وسوء التغذية والضغوط النفسية المتواصلة، وهي عوامل تزيد من تدهور حالتهم الصحية وتضاعف احتمالات تعرضهم لمضاعفات خطيرة. أما المختبرات الطبية فقد تعرضت لأضرار كبيرة وسط نقص واضح في الأجهزة والمواد اللازمة لإجراء الفحوص الوقائية والتشخيصية، ما يهدد بعدم اكتشاف إصابات جديدة بالمرض ويقوض جهود الوقاية والسيطرة عليه مستقبلا. في المقابل تتواصل التحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، الأمر الذي يضع آلاف المرضى ومن بينهم مرضى الثلاسيميا أمام واقع صحي وإنساني بالغ الخطورة. ومع كل يوم يمر تتسع دائرة الخطر، بينما تبقى حياة المرضى معلقة بين نقص العلاج وغياب الرعاية وانتظار تدخل عاجل قد ينقذ ما تبقى من فرص الحياة. مادلين شقلي لشبكة راي الإعلامية قطاع غزة.

الجزائر زلة صغيرة من الشامي بتشعل مواقع التواصل الاجتماعي. يبدو أن الفنان الشاب الشامي اكتشف بالطريقة الصعبة أنه أي كلمة على المسرح ممكن تتحول خلال دقائق لعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي. القصة بلشت خلال حفلة الغنائية في باريس وسط حضور جماهير كبير من الجاليات العربية ومحبي الشامي من مختلف الدول. وخلال الحفل الشامي كان عم يتفاعل مع جمهوره بحماسة وقرر يواجه تحية لبعض الدول العربية اللي عنده فيها حفلات قريبة، وحكى أنه متحمس يلتقي بجمهوره في تونس وكمان في المغرب خلال مشاركته بمهرجان موازين الشهر الجاي. لكن المشكلة أنه هو عم يذكر هدول الدول ما جاب سيرة الجزائر. وهون بدت القصة تكبر بسرعة على السوشيال ميديا، خصوصا بين الجمهور الجزائري اللي اعتبر أنه تجاهل الجزائر كان غريب، خاصة أنه للشامي قاعدة جماهيرية كبيرة جدا هناك وأغاني منتشرة بشكل واسع بين الشباب الجزائري. وخلال ساعات امتلت التعليقات بعبارات مثل نسيوا الجزائر، معقول ما تتذكر جمهورك الجزائري، والجزائريين حافظين أغانيك أكتر منك. وواضح أنه الموضوع أخذ أكبر من حجمه شوي، لكن بنفس الوقت بيّن قديش الجمهور الجزائري حساس تجاه التقدير والاهتمام من الفنانين اللي بيحبهم. الشام انتبه بسرعة لحجم التفاعل وقرر يطلع مباشرة عبر بث لايف على حساباته ويشرح الموقف بنفسه قبل ما يكبر الجدل أكتر. وبأسلوب العفوي بدأ يعتذر للجمهور الجزائري ووضح أنه ما كان يقصد تجاهل الجزائر أبدا، وأنه كلامه كان فقط ضمن سياق الحفلات المؤكدة حاليا في تونس والمغرب مش أكتر. وكمان أكد أنه بتمنى يحيي حفلة قريبة جدا من الجزائر، لأنه بيعرف حجم المحبة والدعم اللي جاي من الجمهور هناك. وأكد كمان أيضا أنه الطريف في الموضوع أنه حتى كتير من المتابعين اعتبروا أنه اللي صار درس سريع لأي فنان عربي أنه إياك تنسى دولة عندك فيها جمهور قوي، خصوصا إذا كانوا جزائريين. وبين الانتقاد والمزح انتهت القصة باعتذار سريع من الشامي، لكن واضح أنها كانت كافية حتى يتحول مقطع قصير من حفله الغنائي لحديث سوشيال ميديا خلال ساعات قصيرة جداً.

التقنية بتعيد برمجة الدماغ، هل اقتربت نهاية إدمان التدخين أم لا؟ أكيد كل مدخن سمع هالجملة الشهيرة بكرة ببطل، لكن بكرة أحياناً بيتأخر سنين، ومع أنه الكل تقريباً صار يعرف أضرار التدخين إلا أنه التخلص منه مش سهل أبداً، لأنه الموضوع ما بيتعلق بالعادات بس بل بالطريقة اللي بيشتغل فيها الدماغ نفسه. التدخين اليوم يعتبر واحد من أخطر أسباب الوفاة بالعالم، وبيتسبب ملايين الوفيات سنوياً من أعراض القلب والجلطات لسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي. ولهيك الأطباء دائماً بيحكوا أنه قرار الإقلاع عن التدخين يمكن يكون أهم قرار صحي الواحد ياخده بحياته. لكن الجديد والمثير فعلا أنه في باحثين بأمريكا عم يشتغلوا على تقنية غريبة نوعا ما بتحاول تساعد المدخنين بطريقة مختلفة تماما عن اللصقات أو العلكة أو حتى الأدوية التقليدية. الفكرة بكل بساطة إعادة ترتيب الدماغ. الدراسة الجديدة اللي انعملت استخدمت تقنية اسمها التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة. الاسم يمكن يبين معقد بس الطريقة نفسها بسيطة جدا. الجهاز بيرسل نبضات مغناطيسية دقيقة لمناطق معينة بالدماغ مرتبطة بالرغبة والإدمان والتحكم بالسلوك، والنتائج كانت لافتة فعلا. المشاركون بالدراسة خضعوا ل 15 جلسة علاجية خلال 3 أسابيع، وبعد هالباحثين لاحظوا أنه معدل التدخين انخفض بشكل كتير كبير، وبعض الأشخاص قللوا أكثر من 11 سيجارة يوميا. مش بس هيك، حتى الرغبة نفسها بالتدخين خفت بشكل واضح، وكمان انخفضت مؤشرات أول أكسيد الكربون بالجسم، وهذا دليل بيورجي فعلاً أن التدخين صار أقل. الأغرب أن صور الدماغ نفسها أظهرت تغيرات واضحة بعد الجلسات. مناطق التحكم الذاتي صارت أنشط، بينما مناطق الرغبة والمكافأة المرتبطة بالإدمان صار نشاطها أقل، وكأنه الدماغ عم يتعلم من جديد كيف يحكي لا ما بدي أي سيجارة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين واعتقال 17 آخرين منذ صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال المتواصل لبلدة عقابة شمال طوباس. سلطات الاحتلال تجبر اليوم مواطن على هدم منزله ذاتيا في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. نقابة الأطباء تقدم مقترحا للحكومة يقضي بصرف راتب كامل لكل موظف في القطاع الحكومي لا يتجاوز راتبه 5000 شيكل، وصرف مبلغ 5000 شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، إضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر. تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود يكشف عن تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023 نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى حرمان واسع النطاق للسكان من هذه الخدمات الأساسية. مؤسسات الأسرة تقول اليوم إن إقرار الكنيسة الإسرائيلية قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث 7 أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تكرس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى والمعتقلين قلونا في سجون الاحتلال. صحيفة الغارديان تقول إن هجوم الإمارات السري على إيران يحمل مخاطر جر دول الخليج للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566-70-10-10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير. وأول أوردر

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين.

0: مساءً ويعاد الخميس الثامنة مساءً.
1: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وهذه الحلقة ستكون تحت عنوان الحياة الحزبية في فلسطين بين متطلبات التنظيم القانوني وآفاق التطوير الدستوري. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي السيد رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بك سيد رمزي. وأرحب كذلك بالأستاذة لونا عريقات وهي محامية وناشطة مجتمعية. أهلا بك أستاذة لونا.
1: أهلا أهلا فيك. أهلا أهلا فيك.
0: سيد رمزي هل أنت معنا؟
2: صحيح نعم.
0: أهلا
2: نعم.
0: أهلا صحيح. بك أهلاً أهلاً. من جديد، ودعني يعني أبدأ معك فيما يتعلق بموضوع اليوم، الحياة الحزبية بين مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية لهذا العام عام 2026. برأيك ما أهمية إعداد مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية؟
2: للتابعين جميعا، فيما يتعلق بموضوع قانون الأحزاب، يعني عند طرح الموضوع بدلا واسع على الوطني والمجتمعي وفي أوساط يعني المختلفة حول يعني توقيت طرحه أهمية. نحن من حيث المبدأ رأينا في إطار هذا النقاش الذي جرى في أوساط مختلفة، يعني بما فيه في إطار اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، سجلنا رأينا ونكرره الآن أن لا ضرورة لوجود قانون أحزاب في هذه المرحلة. يعني عادة في كل الدول التي يعني تعتمد الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ليس لديها قانون أحزاب. إذا أخذنا دول أوروبا، إذا أخذنا الدول اللي بتمارس الديمقراطية الحقيقية، ما في قانون أحزاب. هاي قوانين الأحزاب إن وجدت في الأنظمة اللي لها طبيعة شمولية بعض الشيء، يعني أو استبدادية أو مشابه، لضبط الحياة الحزبية والحياة التعددية وفق معايير وشروط معينة تضعها يعني السلطة الحاكمة وأجهزتها التنفيذية. وهذا يعني لا نعتقد أنه يعني ضروريا في فلسطين كشعب يعني تحت الاحتلال. وإذا توقف ديمقراطية الأفضل أن يعني تبقى الحياة السياسية والتعددية قائمة الآن وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني الذي لا ينص على قانون أحزاب، تقنين وتأطير أحزاب بالصيغة. لماذا؟ لأنه فلسطيني هي كيان الوطني الجامع للشعب الفلسطيني. نحن شعب تحت الاحتلال، لا سيادة له على أرضه، لا يستطيع أن يستحدث قوانين ويطبقها في ظل الاحتلال. الشعب الفلسطيني كله محروم من ممارسة حقوقه السياسية والوطنية بفعل الاحتلال والقمع الذي يمارسه ضد الشعب الفلسطيني

0: تحقيق المصير. منظمة التحيان وطني جامع تضم مكونات والتنظيم المجتمعية بما في ذلك بالمناسبة فصائل، ليس فصائل المنظمة وحدها، إنما أيضا الاتحادات الشعبية والمنظمات النقابية وتضم جاليات وتجمعات الشعب الفلسطيني في الجاليات والشتات ومخيمات الشتات. تالي هي الشعب والجامع لمنظمة التحرير.
1: طيب سيد، يعني سيد رمزي، أنا لا أسمعك جيدا، يبدو أن هناك يعني خللا في الإنترنت لديك. سيقوم زميلي بالاتصال بك مجددا لمعالجة هذه الإشكالية. أنتقل للسيدة لونا. يعني أستاذة لونا، في ظل هذا الحديث عن مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية اليوم، ويعني ما يمكن أن نستشفه مما قاله السيد رمزي بأنه الآن هذا توقيت، يعني طرح هذا القانون هو غير مناسب ولسنا بحاجة إلى إعداد مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية، كيف سيؤثر برأيك هذا القانون على واقع التعددية السياسية في فلسطين، وهل من ملاحظات لديك حول ذلك؟
2: يعني بالتأكيد أنا برجع بكرر مسألة مهمة اللي هي تتعلق بواقع الحياة في فلسطين وواقع وجود دولتنا تحت احتلال، لا زالت موجودة تحت احتلال، وهذا النوع من يعني من القوانين، يعني من الممكن أن يكون هناك في يعني هي صح موجودة الرغبة في أنه يكون هناك في تنظيم للحياة الحزبية بشكل كامل، ولكن يعني إحنا ما بدنا إياها تتحول هاي أداة التنظيم لأداة ضبط سياسي بأيدي يعني معينة، ومدام هناك في أسس قديمة في تنظيم الحياة الحزبية وداخل مكونات المنظمة وداخل مكونات الدولة، فهو من الأمور اللي جدا مهم الحديث عنها. يعني إحنا لما نحكي اليوم عن واقع التعددية في فلسطين والوضع اللي موجود في داخل القانون، مثلا موجود هناك شروط تأسيسية مرتفعة، موجود يعني أعداد كبيرة واشتراطات إنها تكون موزعة على كافة المناطق، اللي من الممكن هذا جدا يكون فيه تأثير للاحتلال على هذه الشروط بشكل مباشر. هناك رقابة واسعة على التسجيل والبرامج ضمن القانون، هناك استثناء للفصائل الموجودة أصلا من القانون، اللي إحنا أصلا كنا لما نحكي أو لما نطرح مسألة التنظيم الحياة الحزبية إحنا بهدف معين اللي بتعلق في تعزيز مشاركة فئات خاصة مثل النساء والشباب، اللي هي كمان هم من الممكن أن يكونوا مستثنيين وحسب المواد 31 و35 داخل القانون. فهي يعني نعم الشكل العام يؤدي أو يتحدث عن اعتراف بالأحزاب وضمانات لتعددية مضبوطة، بس مش تعددية مفتوحة وما بتسمح بتنافس سياسي حقيقي ومتساوي ما بين كافة الأطراف وما بين الأحزاب الجديدة التي ستقوم بالتسجيل. ومثل ما حكيت، هي واقع التعددية السياسية في فلسطين هو واقع معقد في ظل الاحتلال اللي احنا بنجزح تحته، ولذلك لابد من العمل على تفاصيل هاي القضايا للتأكيد وتعزيز على مشاركة بشكل أكبر وعلى يعني صورة فلسطينية للقانون بشكل أكبر، وليس يعني مجاراة لقوانين حزبية في داخل المنطقة.
1: نعم سيد رمزي، هل تسمعني الآن؟
3: تفضلي.
1: نعم، يعني نعود إلى حيث انتهيت وقلت بأنه هذا المشروع برأيك هو يعني يجب النظر إلى توقيت الطرح له، وأننا لسنا بحاجة إلى هذا المشروع الآن في هذه المرحلة وسط هذه الظروف التي يعني نعاني منها فلسطينيا. إلى أي مدى تسهم شروط تأسيس الأحزاب الواردة في المشروع في تعزيز الحياة الديمقراطية، أم أنها تعيق ظهور أحزاب جديدة؟ يعني كيف ترى هذا المشروع من حيث التوقيت، من حيث يعني لربما عدم أهميته الآن في هذه المرحلة، وأيضا من حيث الديمقراطية؟
0: يعني من ناحية الديمقراطية في كل دول العالم الديمقراطية، في البلدان الديمقراطية بالعالم الأحزاب تتشكل بالاستناد للدستور الذي ينص على معايير تشكيل الأحزاب، بمعنى أن لا تكون أحزاب دينية طائفية أو عرقية أو جهوية، يعني يضبط الأسس التي تقوم عليها الأحزاب في إطار المواطنة والمساواة في المجتمع حتى جندريا. النقطة الثانية، الأحزاب تسجل لدى لجنة الانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة، ويجري التأكد من يعني شروط يعني تشكل هذه الأحزاب وفقا للدستور، فقط للدستور. يعني الأحزاب تقول التي تشكل نوافق على الدستور، هذا يكفي لكي تذهب للتسجيل، هذا يكفي. والانتخابات المركزية تسجلها لحد ضمان حقها في المشاركة في الانتخابات، لا شيء آخر غير ذلك. وإذا خالفت هناك قوانين جزائية للمخالفات. بالنسبة لنا هذا الموضوع يعني لم يسقط فجأة، هذا موضوع له مقدمات، هناك إملاءات وشروط تطرح على الجانب الفلسطيني، هناك اشتراطات تحت عنوان إصلاحات مشروطة من الأوروبيين والأمريكان، من ضمن يأتي موضوع قانون الأحزاب والدستور المؤقت، ويعني القضايا اللي عم نعيشها يعني عم نشوفها. لا ديمقراطية هذا القانون، أولا أنه يضع شروط سياسية على المرشحين، بمعنى عليه أن يلتزم ببرنامج سياسي وبرنامج وطني وكذا، هذه الاشتراطات السياسية أولا يجب أن لا تكون. يكفي أن تذكر منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ككل باعتبارها حاملة المشروع الوطني والأهداف الوطنية، هذا يكفي دون وضع اشتراطات سياسية. النقطة الثانية، الفصائل والقوى موجودة ودخلت الانتخابات التشريعية الأولى والثانية والرئاسية الأولى والثانية، وكانت جاهزة تدخل الثالثة وتدخل الانتخابات النقابات والاتحادات، هي ومؤسسات المجتمع المدني كلها تدخل الانتخابات والمجالس المحلية واللجان الشعبية، بمعنى الحياة الديمقراطية منتظمة لا مشكلة فيها. هناك من يحاول أن يفتعل قصص لها علاقة بالديمقراطية لتمرير هذا المشروع. الخطورة بالمشروع المطروح أنه يقيد الأحزاب ويحصر عملها بالعمل المدني، لا علاقة لها بالنضال ولا بمقاومة الاحتلال ولا بمواجهة الاحتلال، بل يحظر تشكيل أي مجموعات يمكن أن تقاوم، مجموعات شبه عسكرية أو مسلحة، أو بمعنى يحظر على الأحزاب أن تمارس أي شكل من أشكال النضال والكفاح بما في ذلك ضد الاحتلال، يحرم عليها. يعني حتى المقاومة السلمية مش موجودة في القانون، هذا قانون بصراحة تسويقي وترويجي.
1: طيب هذا القانون
0: لاشتراطات سياسية مفروضة على الفلسطينيين. خليني أوفي بس بهي النقطة.
1: لا أريد أن أستفسر عن عما تتحدث عنه يعني سيد رمزي. يعني قلت بأنه هذا القانون خطير وهناك إملاءات وإصلاحات وشروط من قبل الأوروبيين، وليس فقط على قانون الأحزاب وإنما على العديد من الأمور الأخرى، ولسنا بصدد الحديث عنها. ولكن ماذا فعلتم؟ يعني هل سيتم التسليم للموافقة على هذا المشروع وبالتالي سيتم يعني إقراره واعتماده، أم أنكم اتخذتم موقفا تجاه ذلك؟
0: يعني لا أكيد يعني كفصائل وقوى، وأنا أتحدث كالعضو لجنة التنفيذية أمثل الجبهة الديمقراطية، هناك فصائل أخرى أخذت ذات الموقف بما في بعض الإخوان من فتح، يعني كانوا معنا في هذا. أولا كما ذكرت لونا يعني أنه هذا القانون لا ينطبق على فصائل منظمة التحرير باعتبارها فوق العمل، يعني فوق الأحزاب، فوق الجانب الحزبي في هذا الجانب، باعتبار فصائل المنظمة هي الوعاء التاريخي للنضال الفلسطيني في إطار منظمة التحرير ضد الاحتلال، وبالتالي هم ليسوا بحاجة لتشريع من أحد، هم يشرعوا للحكومة أو السلطة أو الآخرين شرعيتهم. يعني بمعنى هذه القوى موجودة أسبق عن السلطة والقانون الأساسي وأسبق على الجميع، وبالتالي هي فوق الحزبية. النقطة الثانية، جرى أيضا يعني ضحد وشطب ما له علاقة بطريقة تسجيل الأحزاب، بمعنى القانون ينص أن السلطة التنفيذية من يسجل الأحزاب وبمعايير ومقاييس صارمة جدا تتناسب معها عضويتها وتمويلها ومكاتبها واجتماعاتها ومؤتمراتها، بمعنى وكل بتقدم فيه كشف حساب وممكن مسجل الأحزاب يطعن فيها بأي وقت. بمعنى لذلك اللجنة التحضيرية اللي بتفيها كل أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بما فيه المؤسسات الحقوقية مثل الأخ عمار دويك وآخرين، أخذ قرار بأن من له علاقة بالتعاطي مع قضايا الأحزاب هيئة مستقلة بعيدا عن السلطة التنفيذية. لذلك شطب موضوع وزارة العدل ومسجل الأحزاب وكذا وكذا، اللي كلها بتنتقص مش بس من الديمقراطية، إنما تضع مقص الرقيب ومقص الشطب بيد السلطة الحاكمة.
1: نعم.
0: عمليا، وهذا مش بس غير ديمقراطي، هذا يعني بالأنظمة الشمولية يعني هذه الوسائل تلجأ إلى. النقطة الثالثة اللي شطبت موضوع حق النضال ضد الاحتلال، وبالتالي عندما يجري الحديث عن عنف أو عمل مسلح أو مظاهر مسلحة بما يتصل بالشأن الداخلي الفلسطيني والوضع الداخلي الفلسطيني وليس فيما يتصل بالاحتلال أو حق النضال ضد الاحتلال وحق المقاومة باعتباره حق مشروع ومكرس في الأمم المتحدة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال والاستعمار أن تقاوم بكل الوسائل المتاحة لها. وبالتالي شطب هذا أيضا وأشر له أنه يعني يشير إلى الوضع الداخلي، يعني الوضع القانوني الداخلي الفلسطيني.
1: لا.
0: وليس في المشكلة الكبرى أنه هذا القانون لا يتحدث عن احتلال ووجود احتلال. طب كيف يمكن أن تشرع قوانين تتحدث عن حريات ديمقراطية وسياسية لشعب محروم من ممارسة حقوقه الأساسية بفعل الاحتلال؟ الاحتلال يمنعنا من ممارسة أيا من حقوقنا القانونية والسياسية والديمقراطية، وبالتالي أنت لماذا تريد أن تشرع هذا القانون الآن في ظل الاحتلال؟ الخطورة وين؟ عندما يجري تشريع مثل هذه الوثائق في ظل وجود الاحتلال هذا تعايش مع الوضع القائم.
1: نعم.
0: وليس مقاومة للوضع القائم.
1: نعم.
0: تعايش
1: يعني
0: مع الأمر الواقع. وهنا خطورة الموضوع، لذلك طلبنا سحبه. وعندما جرى التصويت شطبت هذه البنود وأكد أن هذا القانون لا علاقة لفصائل منظمة التحرير به لا من قريب ولا من بعيد ولا ينطبق عليها. لكن
1: وإنما
0: حتى بالنسبة للأحزاب الجديدة ونحن مع التعددية الحزبية ومع أحزاب جديدة يكفي أن تلتزم بما ورد في الدستور والقانون الأساسي، بمعنى لا تشكيل للأحزاب على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.
1: نعم.
0: أو عنصري أو جهوي أو جند، يعني بمعنى فئوي. وبالتالي هذا يكفي، هاي المعايير تكفي. هذه
1: طيب.
0: حريات سياسية وديمقراطية لشعب تحت الاحتلال، يعني يعلم يشع بالديمقراطية في كفاحه ونضاله وتعدديته. بالتالي هذه القيود والتقييدات هاي مفروضة فرضا.
1: طبعا.
0: فرضا انه هذه احزاب لا تمارس نضال ولا عنف ولا تمارس عمل مسلح ولا تمارس كذا ولا تمارس كذا، فقط تحصر اهتمامها بالتنافس على الحكم بالشؤون المدنية. هذا الكلام نعرف نحن من وراءه وماذا يراد منه، كما يريد من القوانين الأخرى مثل قانون انتخابات المجالس المحلية.
1: طيب سأأتي على تفاصيل سيد رمزي خلال نعم. هذه الحلقة، ولكن دعني أنتقل للأستاذة لونا. يعني في ظل ما تحدث به السيد رمزي من يعني بنود وتفاصيل هي ليست فلسطينية، يعني أو ليست بما يطلبه الفلسطينيون فيما يتعلق أيضا بتمثيل النساء، ما دلالات اشتراط تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% داخل الأحزاب السياسية من وجهة نظرك؟
2: طب خلينا نتفق على موضوع مهم اللي هو يعني ماهية القوانين اللي احنا بنحلم فيها في الدولة الفلسطينية. اولا يعني قانون من هذا النوع، يعني انا بوافق ان الدستور هو حدد القضايا العامة ولكن التفصيلات من الممكن انه يطرحها القانون، ولكن الموضوع القوانين احنا عم نتناسى او بننسى انه المكان الاساسي لها والطريق الفعال لسن القوانين هو المجلس التشريعي.
1: المفروض صحيح.
2: المفروض بالضبط. فإحنا لبين ما يكون هناك مجلس تشريعي بيأخذ كل النقاش لكل المواضيع ولكل القوانين، لابد يعني لازم ندخل في هذه النقاشات وندخل في ماهية القوانين التي نريد. بالإشارة للقانون اللي موجود هناك في صح في إشارة لعدد 30% للنساء في داخل الأحزاب، ولكن بداخل هذا القانون لم يتحدث عن وجود هاي النساء في المراكز العليا أو بمراكز اتخاذ القرار داخل الأحزاب بشكل عام. اليوم احنا لما بنحكي عن تواجد للنساء احنا بنحكي عن وجود النساء في القيادة التنفيذية، وصولهم لمواقع القرار، آليات حماية للنساء من العنف السياسي أو التمييز سواء داخل الأحزاب أو خارج الأحزاب في الحياة العامة. نحكي عن تدابير خاصة للنساء والفتيات كمان في المناطق المهمشة. احنا بنحكي عن فتح الباب بشكل أكبر. وهذا يعني أنا ليش رجعت لمسألة المجلس التشريعي، لأنه هيك قانون لابد من صياغته وطنيا فلسطينيا بمشاركة الجميع، ويكون داخل إطاره الحقيقي واللي هو الإطار المجلس التشريعي للحديث عن مشاركة كل الفئات ولا الاعتراف بكل الفئات داخل الأحزاب. يعني الفكرة كلياتها هي 30% حضور لا تعني 30% من صنع القرار، لا تعني تمثيل النساء في صنع القرار في اللجان المركزية أو بالحياة الحزبية بشكل عام أو بالقوائم اللاحقة اللي من الممكن أن تكون في داخل الانتخابات. أنا بوافق تماما أنه جهة واحدة تقوم بإصدار كل القوانين، لابد من أن يكون هناك في يعني عرج في ماهية القوانين. إحنا بحاجة لأنه يكون فيها نقاش كامل تمر بكل الطرق التشريعية المسنة لوجود يعني وتعزيز لكل الفئات ولا حياة ديمقراطية حقيقية وحياة ديمقراطية بتعزز أفرادها جميعا. يعني هي المسألة اللي احنا بنحكيها اليوم هي بنحكي عن تعزيز حياة ديمقراطية من خلال إطار ديمقراطي كامل، مش إطار يتم فرضه أو إطار متبنى من جهة واحدة دون كافة الجهات الفلسطينية الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية المشاركة.
1: طيب سيدة لونا، تحدثتي عن لو نتحدث قلتي عن طبيعة القوانين التي نحتاج إليها أو التي نطمح لها في ظل عدم وجود مجلس تشريعي. يعني اليوم للأسف لا يوجد مجلس تشريعي، وبالتالي هذه القرارات تصدر بهذه الصيغة. ما الطبيعة التي نحتاجها الآن في ظل عدم وجود المجلس التشريعي؟
2: يعني احنا بحاجة لطبيعة فلسطينية هي واضحة بتأخذ بعين الاعتبار كل التوجهات السياسية، كل الأطياف السياسية، وأنه لا تكون يعني تتبنى موقف واحد. يعني المسائل كتير مهمة داخل القانون وتم ذكرها الآن من الزميل رمزي، اللي تتحدث عن الحياة الحزبية تحت الاحتلال وماهية الحياة السياسية تحت الاحتلال والاعتراف يعني النضال الفلسطيني بكافة أشكاله والاعتراف بكل الأحزاب وأطيافها. هذا القوانين اللي احنا محتاجينها هي تمثل الكل، لا تمثل فئة ولا ليست مسقطة من جهة معينة. احنا بحاجة لحياة كاملة سياسية واضحة بتعزز الأفراد وليست تتبنى أفكار من هنا أو من هناك أو لا اشتراطات من هنا أو هناك لتسيير الحياة. احنا بحاجة ل تعزيز مواقف وتأكيد أهمية وتعزيز فئات معينة موجودة في المجتمع. ويعني هذا الجانب اللي دائما نحكي عنه، والخصوصية الفلسطينية يعني هي مختلفة تماما عن كل دول المنطقة المحيطة. يعني موجود في بعض الدول العربية قوانين أحزاب وقوانين انتخابات، ولكنها تختلف تماما لأنه يعني ليست الوضعية الفلسطينية مشتركة ما بينها وما بين المنطقة العربية، وإنما هي لها خصوصية ولابد
3: من أخذ بعين الاعتبار لهذه الخصوصية.
1: نعم.
3: على سبيل المثال السجلات المتعلقة بأسماء كل الأعضاء في الأحزاب من الممكن أن تشكل على سبيل المثال خطورة على الأفراد، يعني من الممكن أن يكون
1: هذا موضوع الاستثناء سأتي عليه من خلال هذه الحلقة، ولكن يعني أريد أن أفصل أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع. سيد رمزي، إلى أي مدى تمنح صلاحيات الهيئة المستقلة للأحزاب وأمين السجل ضمانات كافية للحياد والاستقلالية؟
4: في ظروفنا الحالية لا ضمانات بطبيعة الحال، ولذلك استكمالا يعني أو تأكيدا على السؤال اللي طرحتيه على الأستاذة لونا، أنا أعتقد أننا الأولوية الآن التحدي المباشر الآن هو الاحتلال والأرض والضم والاستيطان والتهجير. الأولوية الآن كيف نوحد كل قوانا في مواجهة الاحتلال، والأولوية الثانية.
1: طب إذا الاحتلال غير مذكور بهذا القانون وغير مذكور أيضا بالدستور المؤقت الذي يجري مناقشته؟
4: صحيح. ولذلك هناك عوار ومشكلة أنه هذه الوثائق القانونية أو الدستورية يجري إعدادها بما يتناسب مع معايير ومسطرة ترسل من الخارج، يعني هذا ما يسمى الإصلاح المشروط. نحن نريد إصلاح ديمقراطي حقيقي ينهض بمؤسساتنا ويعيد توحيدها ويعيد تفعيلها من التشريعي للوطني للمؤسسات التنفيذية للسلطات الثلاث للفصل بينها لقضاء مستقل. بمعنى آخر الأولوية الآن هذه هي النقطة التي أود أن يعني أؤكد عليها، أولوية الآن لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي على أساس ديمقراطي وبالعودة للشعب ووفق قانون ديمقراطي عصري، هذا هو الأساس. والهيئات التشريعية القادمة هي التي تشتق وتقرر بشأن القوانين والدستور وغيره. لاحظي قانون الأحزاب مثلا للمعلومات موجود على طاولة التشريع السابق قبل أن يجري تجميده أو حله بال 2018 بقرار من الرئيس بمرسوم من الرئيس، كان على طاولة التشريع قانون الأحزاب، وكان الرأي السائد أنه يا عمي مش وقته، بدك تعمل قانون أحزاب بالضفة، بدك تعمل قانون أحزاب بلبنان، تعمل قانون أحزاب بسوريا بشروط قانونية وظروف مختلفة، تعمل قانون أحزاب بمصر، تعمل قانون أحزاب بالجاليات المئات الآلاف في أوروبا، شو قانون أحزاب؟ شو قانون أحزاب؟ في منظمة التحرير تمثل الكيانية الفلسطينية لكل الفلسطيني، هي الإطار الجامع في التمثيل الوطني لقوى موجودة ومعترف فيها ومتجذرة، واتحادات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية ومنظمات حقوقية وأهلية. وبالتالي مطلوب أن نعيد بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من المجلس الوطني للمجلس التشريعي بالانتخاب الرئاسي لسائر المؤسسات وعلى أساس النظام الديمقراطي، بما يصلح أوضاع هذه المؤسسات التي أصابها الجمود والترهل والتكلس وباتت تدار وتحكم بمراسيم للأسف يعني فردية ليست مقرة بأي هيئة. يعني أنا في اللجنة التنفيذية على سبيل المثال قانون الأحزاب لم يمر علينا، مشروع الدستور لم يمر علينا، ولم نشكل لجنة لإعداده ولم نبلغ به، واللجنة التنفيذية مرجعية يعني قيادية يومية وتنفيذية في إطار منظمة التحرير، وهذا يجري من خلف ظهر. وبالتالي في مشكلة حقيقية بالوضع، لا يمكن أن يدار نظام سياسي ومؤسسة نظام سياسي بهذه الطريقة. هذه وصفة للتآكل للترهل للانحدار.
1: نعم.
4: بينما الشعب الفلسطيني يريد مؤسسات تنهض بدوره وفعله النضالي، تنهض بصموده، تنهض بتماسكه ووحدته وتجاوز الانقسام وتوحيد كل القوى والتيارات بعملية ديمقراطية في مؤسسات موحدة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية حتى نستطيع أن نواجه تحديات مصيرية الآن.
1: نعم.
4: لذلك أخذنا وحرف البوصلة باتجاه قوانين وتشريعات ودستور مؤقت، هذا ليس وقته الآن. الدستور المؤقت على سبيل المثال، هاي هيك يعني بدنا نذكر الشيء بالشيء
1: بشكل سريع لو سمحت.
4: بشكل سريع عادة يصاغ إما عندما تستعاد السيادة المسلوبة من جانب الاحتلال وهي غير موجودة، أو عند عتبة الاستقلال تصاغ دساتير مؤقتة انتقالية. بس الآن تصاغ دستور والاحتلال موجود ويلتهم الأرض كل يوم ويتوسع ويقلص مساحات وجود السلطة الفلسطينية ويحاول أن يؤدي يخنقها يعني حتى اقتصاديا وماليا، بالتالي أنت عم تبتعد عن القضية الرئيسية والمباشرة، كيف نؤمن صمود شعبنا وكيف نحمي الآن مكتسباتنا الوطنية والسياسية وكيف نوحد جهدنا في النضال ضد الاحتلال، وأي مأسسة مرحب بها شرط أن تكون ديمقراطية.
1: نعم، يعني ناقشنا موضوع الدستور في حلقات سابقة ويعني كان هناك العديد من الآراء حول هذا الموضوع.
5: في عدد من القضايا اللي موجودة اللي بتتعلق في هذا القانون اللي بدون إشارة لإلها. على سبيل المثال معلش أرجع لمسألة الاستقلالية المتعلقة بالهيئة، هي يعني مذكورة ذكر وليست لها معايير داخل القانون، يعني لا يوجد هناك في ضمن القانون ماهية كيف تشكل الهيئة، مين بعين أعضائها، مدة الولاية، كل هاي القضايا المتعلقة فيها هناك في يعني غياب عن ذكرها. أما كمان مسألة التنظيم الحزبي الداخلي فهي يعني هاي داخل الأنظمة الداخلية للأحزاب موجودة، هناك معايير عامة من الممكن أن يتم الحديث عنها، ولكن الصلاحية الكبرى اللي يعني محطوطة لأمين السجل الواسعة جدا وتشمل التدقيق ومتابعة كأنها يعني من الممكن أن تشكل عائق أكثر من أنه يكون هناك ضمان لرقابة معينة. مسألة الحياة السياسية داخل الأحزاب هي ضمانة الأساسية لإلها، هي المعايير اللي لازم يخطها الأحزاب ككل ضمن إطارها التشريعي العام، وليس فرد أو ليس هيئة معينة فقط اللي تضع معاييرها وهي التي تتابع في هاي القضايا. مشان هيك احنا بنضلنا نحكي ونعيد ونقول انه هاي القوانين وهاي المنظومات لانها مهمة جدا ولانها يعني سيادية وتعبر عن الحياة الديمقراطية بشكل عام، لابد من انها تكون في داخل مسارها الحقيقي اللي بتعزز الحياة الحزبية بشكلها الحقيقي والمباشر داخل اطار الاحزاب. يعني احنا عم نحكي عن التزام، يعني هذه من النقاط المهمة جدا الالتزام بالمؤتمرات، ولكن الأوضاع السياسية هل تسمح بذلك أم لا؟ عندي كثير أسئلة موجودة بسبب الوضعية الفلسطينية اللي بدنا نرجع، هي ليست شماعة يعني ولكنها حقيقية موجودة على أرض الواقع اللي لابد من الإشارة لإلها ولابد من الحديث عنها بشكل أوسع وبشكل تفصيلي أكثر، وعدم تركها يعني لمساحات فيها عقوبات وفيها مخالفات وفيها كأنه هناك حياة سياسية عادية يعني وإطار عام يخلو من الاحتلال ويخلو من التفاصيل اللي بتعيق الحياة العادية في المجتمع الفلسطيني، فما بالك الحياة السياسية نفسها. يعني هاي النقاط كتير مهمة ومهم الإشارة لإلها لأنها هي بتحكي عن لب القانون والأساس لتشكيل أو لسن هاي القوانين اللي هي لازم تكون مبنية على ضمن إطارها الحقيقي التشريعي يعني اللي بياخد وقته وبياخد نقاشات وبياخد كل التفاعلات الأساسية لإله.
1: نعم سيد رمزي، فيما يتعلق بمسألة التمويل الحزبي برأيك كيف ينظم هذا المشروع؟ مسألة التمويل الحزبي وإلى أي مدى يحقق الشفافية المطلوبة؟
4: يعني تمويل الأحزاب بالعادة يعني يكون من موردين رئيسيين. المورد الأول التبرعات واشتراكات الأعضاء ومساهماتهم، والمورد الثاني المشاريع التي يعني يديرها الحزب وتدر عليه يعني مدخول معين حتى يستطيع الاستمرار. وفي مورد ثالث لكل أحزاب العالم، الحكومة بتدفع للأحزاب وتؤدي للأحزاب وظيفتها يعني بالتزاماتها، بتدفع بكل دول العالم الحكومة للأحزاب يعني مبالغ معينة يجري يعني تنظيم قوانين فيها أو أسس لها. هاي ثلاث موارد. بظروفنا الحالية يعني في مشكلات كبيرة في هذا الجانب، لكن الأحزاب السلطوية بالغالب تتمول من خلال مواقعها السلطوية. المواقع السلطوية سواء في الحكم أو في الإدارات يعني تمكن خاصة الفصائل الكبرى من توفير موارد لها داخلية وخارجية، بعضها منظور وبعضه غير منظور، يعني بما في ذلك من خلال عمليات التوظيف ومن خلال عمليات التشغيل ومن خلال يعني عمليات التفريغ وغيره، وأيضا يعني تؤمن يعني دخول عالي من خلال شبكة علاقاتها يعني الخارجية بالأساس. هذا موجود في واقعنا وفي واقعنا الفلسطيني، ونحن شاهدنا في الانتخابات كيف تغدق الأموال وتصرف الأموال لشراء أصوات أو يعني رشوي للأصوات الانتخابية وغيره. للأسف يعني هذا لا يليق بشعبنا، وبعتقد شعبنا أكبر من هيك وما بنجر لهاي الحالة. لكن يعني هناك يعني أساليب تتبع. المهم أن تكون موارد الأحزاب معلنة معروفة. في ثلاث موارد، في الاشتراكات والتبرعات، وفي المشاريع، ريع المشاريع ودخل المشاريع، وفي ما يعني تنفق الحكومة على الأحزاب تحديدا التي تتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات والتي تؤكد حضورها يعني الفعل والنشط في الحياة السياسية التعددية.
1: نعم.
4: هاي المعايير عمليا غير مطبقة لدينا، غير مطبقة لدينا. لكن مرة أخرى كانت فصائل منظمة التحرير على سبيل المثال إلى حصة مالية من الصندوق القومي الفلسطيني، لكن بعض الفصائل ما بتأخذ هذه الحقوق المالية، بعض الفصائل ما بتأخذها، توقف عنها ربما لأسباب أو اعتبارات سياسية أحيانا توقف عنها، ورغم أن يعني هذه القوة وهذه الفصائل لها يعني مئات إذا مش آلاف الشهداء والمقرات والمراكز الإعلامية و مراكز النشر والمصروفات الجماهيرية على النشاطات الجماهيرية، مع ذلك هناك تمييز.
1: نعم.
4: حتى بمنظمة التحرير بقول الآن.
1: طيب.
4: لأنه بصراحة مرة أخرى نحن بدنا انتخابات مجلس وطني. بدنا انتخاب للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية الجديدة بمشاركة الجميع والكل الفلسطيني يتوحد في إطار المنظمة لنعزز مكانتها. بدنا انتخابات تشريعية للمجلس التشريعي والرئاسي. بدنا انتخابات لكل المؤسسات المجتمع المدني، النقابات، الاتحادات، المؤسسات، وبالتالي هذا الذي والجامعات، هذا الذي يفتح على حياة ديمقراطية فيها غنى وتنوع.
1: نعم.
4: ويفتح على أيضا شفافية في التعامل مع المعايير التي يجب التعاطي فيها، بما في ذلك الشفافية فيما يتعلق بالموضوع المالي.
1: تمام.
4: التمويل.
1: طيب.
4: مش أحزاب عندها تخمة وهدر أحيانا وقوى يعني محرومة أو يمنع عنها أو تحاصر ماليا بسبب أنها قوى معارضة أو لا تتفق مع السياسة الرسمية أو غيره.
1: طيب.
4: هذه للأسف وفي واقعنا الفلسطيني قائمة. أنا بتحدث الآن بمسؤولية عن هذا الموضوع، ونأمل أنه هذا مستقبلا نتجاوز.
1: نأمل
4: إذا
1: ذلك.
4: أبنا الانتخابات.
1: نعم.
4: ديمقراطية لتجديد بنية مؤسسات النظام السياسي كلها من جديد في المنظمة وفي السلطة، وهذا بيدنا قراره. كان ممكن نمضي بهذه العملية بال2021 عندما جرى يعني إلغاء الانتخابات في حينها، لكن هذا أصبح يعني زي ما بيقولوا جزء من الالتزام المطلوب بإطار الإصلاح الديمقراطي كمطلب فلسطيني واحتياج فلسطيني.
1: نعم سيدة لونا، تحدثي عن موضوع استثناء بعض الأفراد وأيضا منع بعض الفئات الرسمية والأمنية من انخراط الحزبي على الحياة السياسية، وقلتي بأنه هذا الموضوع خطير جدا، ما مدى خطورته وما أثر أيضا منع ذلك واستثناء بعض الأفراد وبعض الفئات الرسمية والأمنية من هذا الانخراط على الحياة السياسية في فلسطين؟
5: يعني عمليا من حيث المبدأ، منع القضاء، النيابة، الأجهزة الأمنية، أعضاء لجنة الانتخابات وبعض الهيئات الرسمية من أنها تكون منخرطة حزبيا، بيهدف عادة لحماية حيادة الدولة ومنع تسييس المؤسسات. هذا يعني موضوع مهم جدا، ولكن تركه مفتوح بشكل عام هو المشكلة. يعني خاصة يعني إذا بدنا ننتبه لموضوعين مهمين، إنه يكون المنع ما بين شو يعني انتماء حزبي نشط وبين الحق الشخصي انه يكون هناك في رأي سياسي لدى هاي الفئات، وهذا مسألة كمان بتعزز حرية الرأي والتعبير لدى الفئات بشكل عام، واللي بتحكي عن مساحاتهم الخاصة ومساحات الحقوق الخاصة فيهم. يعني احنا سياق الفلسطيني سياق هش، ولابد من التعاطي مع هاي الموضوع بشكل كتير حساس و يعني ومتنبه، لأنه يعني مسألة حياد المؤسسات العامة مسألة كتير ضرورية، لأنه يعني لكي لا تحتسب على طرف من الأطراف دون الآخرين، ولا يكون هناك في تبعيات أخرى تتعلق بهذا التوجه، ولكن يجب أن يكون هناك في تحديد التوسع الغير مبرر في حرمان الأفراد من حقوقهم السياسية. هذا يعني كمان مسألة مثل ما حكيتي غاية في الخطورة، ولابد من الإشارة لها ولابد من التعقيب عليها. المسألة كتير مهمة في مسألة الحياد المؤسسات العامة، ولكن مع ضمان حقيقي للأفراد بالتعبير وحرياتهم الفردية في التعبير عن أرائهم بشكل حر وبدون يعني تبعية لأي جهة كانت.
1: نعم يعني للأسف انتهى الوقت. أشكركم جزيل الشكر سيد رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمحامية لونا عريقات أيضا هي ناشطة مجتمعية. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
4: شكرا لك.
6: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة راية أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين واعتقال 17 آخرين منذ صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال المتواصل لبلدة عقابة شمال طوباس. مستوطنون يهاجمون اليوم مركبات المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. نقابة الأطباء تقدم مقترحا للحكومة يقضي بصرف راتب كامل لكل موظف في القطاع الحكومي لا يتجاوز راتبه 5,000 شيكل، وصرف مبلغ 5,000 شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، إضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر. تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود يكشف عن تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023 نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى حرمان واسع النطاق للسكان من هذه الخدمات الأساسية. طهران تعلن اليوم رفض واشنطن للمقترح الإيراني لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها ستحصل على تقييم أدق للموقف الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. صحيفة الغارديان تقول إن هجوم الإمارات السري على إيران يحمل مخاطر جر دول الخليج للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران. رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك يقول أنه لا يستبعد أن يعطل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات العامة المقبلة إذا لم يفز بها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك،
4: ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة. البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار، الكابتن هاني المصدر مساعد مدرب المنتخب الأولمبي. رحل عنا لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة أثبت أن القيادة ليست بالشهرة، بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين. ودع الفلسطينيون مدربا وملهما، لكن في كل خطة، في كل تدريب، وفي كل حلم يتحقق سيبقى هاني المصدر حاضرا خالدا في ذاكرة فلسطين.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة. راية دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين واعتقال 17 آخرين منذ صباح اليوم خلال اقتحام الاحتلال المتواصل لبلدة عقابة شمال طوباس. مستوطنون يهاجمون اليوم مركبات المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. نقابة الأطباء تقدم مقترحا للحكومة يقضي بصرف راتب كامل لكل موظف في القطاع الحكومي لا يتجاوز راتبه 5000 شيكل، وصرف مبلغ 5000 شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، إضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر. تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود يكشف عن تدهور حاد في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023 نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى حرمان واسع النطاق للسكان من هذه الخدمات الأساسية. طهران تعلن اليوم رفض واشنطن للمقترح الإيراني لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها ستحصل على تقييم أدق للموقف الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. صحيفة الغارديان تقول إن هجوم الإمارات السري على إيران يحمل مخاطر جر دول الخليج إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران. رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك يقول أنه لا يستبعد أن يعطل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات العامة المقبلة إذا لم يفز بها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: اسأل رو

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.
1: بركه الستاره الان وحي الحاضرون أم كلثوم. واستعدت الفرقه الموسيقيه وسنستمع الان الى اغنيه دليل احتفال.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.
1: Stand by for action.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد سور القرآن العظيم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشارته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله وعدد ما أحصى وملء ما أحصى وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور والسنين والأزمان.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها نوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. بعد مسيرة امتدت لسنوات طويلة تحت السلة، يواصل لاعب كبير كتابة حضوره في كرة السلة الفلسطينية. عرف الطريق إلى كرة السلة في أصعب اللحظات، وقائد حمل فريقه بثقة في المباريات الحاسمة. ضيفنا أمين سلمان الذي صال وجال مع الأندية الفلسطينية.
5: صراحة أنا بلشت من رياضة في فلسطين من قرية صغيرة في محافظة طول كريم، بعدين درجة طلعت على نادي رزوكس رام الله، بعدين دخلت في نادي رزوكس الثقافي بيت صحور. صراحة الإنجازات أغلبها كانت في نادي بيت صحور، إنجازات محلية كانت في بيت صحور. قدرنا نحصل على 4 دوري ممتاز، دوري فلسطين ممتاز، وقدرنا نأخذ على 4 بطولات كأس فلسطين، وأخذنا تقريبا على 3 بطولات السوبر، وأخذنا بطولة رزوكسيات. فكانت عبارة عن نقطة التحول عندي بالنسبة للإنجازات في بيت صحور، وهي تعتبر أهم المراحل. كانت كمان بالنسبة لي الإنجازات كمان بالفئات العمرية في هذا النادي كانت أعلى وأعلى، قدرنا نأخذ على أغلب البطولات نشارك فيها بالفئات العمرية.
4: لم تكن نقاطه مجرد أرقام، بل كانت حاسمة تشعل المدرجات وتمنح فريقه الأمل. تميز برؤيته في الملعب ودقته في التسديد وروحه القتالية التي لا تهدأ، وحظي بشرف تمثيل منتخبنا الوطني.
5: بالنسبة لي أهم محطة كانت إلي في تاريخ حياتي هي مشاركتي مع المنتخب، كانت أول مرة، خصوصاً لأنه كنت طفل صغير بحلم إنه أنا أكون مثل المنتخب، كنت حشوفه حلم بالنسبة لي، حلم متحقق. أول مشاركة لي كانت بال 2013 مع المنتخب، وكنا نحضر لبطولة آسيا 2015 ودنا نتأهل عليها وخدنا مركز 10، ويعتبر هذا الإنجاز تاريخي بالنسبة لفلسطين. وبعدها قدرت أظل أشارك للمنتخب لحد 2025، كانت آخر محطة إلي، والحمد لله أنا بشوف بالنسبة إلي هذا أهم محطة، وراح أظل وسام معلق بصدري على بالنسبة لمشاركتنا في المنتخب.
4: أثبت أمين سلمان أن العطاء لا يقاس بالوقت بل بالأثر الذي يتركه. اسمه لا يزال حاضرا في ذاكرة الجماهير كأحد أبرز من مروا من هنا.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس. الساعة الآن 8:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
0: الأخبار المحلية.
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ،

0: صوتها عال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في قلب غزة حيث الأصوات ترتجف تحت وطأة الحرب، فقدت فلسطين واحدا من رموز الأمل والإصرار. الكابتن هاني المصدر مساعد مدرب المنتخب الأولمبي رحل عنا، لكن إرثه سيبقى خالدا في الملاعب وفي قلوب كل من عرفه. لم يكن هاني مجرد مدرب، بل كان قلب المنتخب النابض بالإصرار والأمل، المرشد لكل لاعب شاب يبحث عن طريقه نحو المجد. كان وراء كل خطة تدريبية، كل تمرين وكل تحفيز في غرف الملابس، يزرع روح الانتماء والقتال الشريف في نفوس لاعبي فلسطين. كان صوته بين اللاعبين يملأ الملعب قوة وثقة، وكان اهتمامه بتفاصيل اللعبة دليلا على شغفه وحبه للوطن. ومع كل مباراة أثبت أن القيادة ليست بالشهرة، بل بالأثر الذي تتركه في الآخرين. ودع الفلسطينيون مدربا وملهما، لكن في كل خطة، في كل تدريب، وفي كل حلم يتحقق سيبقى هاني المصدر حاضرا خالدا في ذاكرة فلسطين.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: راية أف أم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 11:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

이제

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: Thank you.